0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية الدوري عن الكسائي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية الدوري عن الكسائي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
0: سبحان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. كانت صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان يومها، فأبطأت في المسير، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيده عينيها ويسكتها. وفي رواية أخرى قالت صفية: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح دموعي بردائه ويده، وجعلت لا أزداد إلا بكاء. قال أنس رضي الله عنه في الحديث عن صفية: كان صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رضي الله عنها رجلها على ركبته حتى تركب. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هويت عائشة الشيء تابعها عليه. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: تعالي أسابقك. فسابقته فسبقته على رجلي، وسابقني بعد أن حملت اللحم وبدنت، فسبقني وجعل يضحك وقال: هذه بتلك. قالت عائشة رضي الله عنها: مررت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم من الحبشة يلعبون بالحراب، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، ووقفت خلفه، فكنت إذا أعييت جلست، وإذا قمت أتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها مخدعها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: ما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان عليه السلام خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي يصنع في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن خديجة رضي الله عنها: إني رزقت حبها. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فذكرت أنهن يعايرنها بأنها بنت يهودي. قال: إنك لابنة نبي، وإن عمك نبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماجد العنزي، ما تيسر من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماجد العنزي، ما تيسر من سورة الفتح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آه الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 42 بعد 100. كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1534. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال عليه السلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. الحديث 1535. عن عمار رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. الحديث 1536. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 3. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. الحديث 1537. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. الحديث 1538. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. الحديث 1539. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس، وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. الحديث 1540. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الحديث 1541. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الحديث 1542. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. التفت فإذا هو علي بن أبي طالب.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم تتوقعون أن يكون موضوع اليوم عن ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع منه مؤمن، ولكن جمعت لكم بعض الحقائق المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون هذه الحقائق مرتكزات في التعامل مع هذه الذكرى العطرة. الحقيقة الأولى، حينما يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين وهو الفعال وهو الذي بيده كل شيء وهو الذي إليه يرجع الأمر كله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. العذابات التي سحقت المسلمين والضغوط التي أرهقت المسلمين والمحن التي عاشها المسلمون والمصائب التي نزلت بالمسلمين، ما كان لكل ذلك أن يكون لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، بمعنى أننا نطبق منهجه، لأن منهجه من عند الحكيم، من عند العليم، لأن منهجه من عند الصانع، وتعليمات الصانع هي التعليمات الوحيدة التي ينبغي أن تتبع. وكأننا آلة بالغة التعقيد، ولهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فطبعاً ما دامت سنة النبي الصحيحة، منهج النبي القويم، تعليمات النبي الرشيدة مطبقة في بيوتنا، في أعمالنا، في سفرنا، في إقامتنا، في لهونا، في مناسباتنا، في غضبنا، في رضانا، في عطائنا، في منعنا، ما دامت هذه السنة مطبقة فما كان الله ليعذبنا. أما معنى قوله تعالى فما كان الله ليعذبنا، فهي أشد صيغة نفي في اللغة العربية، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن نعذب. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم. والاستنباط الحتمي أن الله لا يعذب أحبابه. إذن الحقيقة الأولى التي ينبغي أن نتعامل بها مع سيد هذه الرسالة، مع سيد الخلق وحبيب الحق، هو أننا لو طبقنا سنته ما كان حالنا كهذا الحال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دام المسلمون يعذبون، يضطهدون، يقتلون، يشردون، تنتهك حرماتهم، يمارس عليهم كل لون من ألوان التجهيل والتجويع والتعذيب والقهر، إذن عندهم مشكلة مع رسولهم، لأنهم لم يتبعوا منهجه. لكن هناك أيها الإخوة بحبوحة ثانية، حينما يقول الله عز وجل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إما أن تكون مطبقاً للمنهج
وإما أن تندم على مخالفة المنهج فتستغفر. في كلا الحالين أنت في بحبوحة، وأنت في مأمن من عذاب الله. هذه الحقيقة الأولى. أيها الإخوة الكرام، حينما يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية معللة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما اليهود حينما أهلكهم الله عز وجل بيّن سبب إهلاكهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فإذا جاملنا بعضنا بعضا ولم ننصح بعضنا بعضا وعطلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدنا خيريتنا. عندئذ نحن كأية أمة من الأمم، ليس لنا أي ميزة عند الله عز وجل. من هنا صنف العلماء أمة محمد إلى أمتين، أمة التبليغ وأمة الاستجابة. الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس أمة الاستجابة، أما الأمة التي شردت عن منهج رسول الله هي أمة التبليغ، شأنها كأية أمة. ولا يسعني إلا أن أقول حينما يهون أمر الله على الأمة تهون على الله، حينما يهون أمر الله على الأمة تهون على الله. أيها الإخوة الكرام، هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي أحواله، معصوم بمفرده، ولولا أنه معصوم لما أمرنا أن نأخذ عنه وأن ندع ما نهانا عنه. لو لم يكن معصوما لكان أمر الله لنا باتباعه أمرا بالمعصية، لأن الله أمرنا يقينا وبآية قطعية الدلالة أن نتبعه وأن نأخذ عنه وأن ننتهي عما نهى عنه، إذن هو معصوم في أقواله. هذا اللسان كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بالحق في الغضب والرضا، معصوم عن أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي أحواله. أيها الإخوة الكرام، لكن أمته معصومة بمجموعها، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هو وحده معصوم بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها. لذلك حينما نعتقد عصمته، وهذا يقين قطعي، ينبغي أن نتبع سنته. أيها الإخوة، يجب أن يعلم المؤمن علم اليقين أن أقواله وأفعاله وإقراره ليست عن ثقافة العصر، ولا عن اجتهاد شخصي، ولا عن رؤية ذاتية، ولا عن خبرة شخصية، ولا عن معطيات مادية، إن هو إلا وحي يوحى. وعاء النبي عليه الصلاة والسلام فرغ من أي ثقافة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وعاء النبي ملئ من عند الله وحده، ملئ وحيا. من هنا يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن الوحي وحيان، وحي متلو وهو الكتاب، ووحي غير متلو وهو السنة الصحيحة. هذا الاعتقاد مهم جدا في هذه الأيام، لأن هناك دعوات خطيرة إلى ترك سنة النبي والاكتفاء بالقرآن، وهذه الدعوة هي تمهيد لخرق حدود القرآن الكريم. أيها الإخوة، حقيقة أقولها كثيرا، أنت لماذا تصلي؟ لأن الصلاة فرض على كل مسلم. هل خطر في بالك أن معرفة سنة النبي القولية والعملية
فرض عين على كل مسلم. قل لي كيف؟ لأنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، حقيقة أصولية ثابتة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. ألم يقل الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه؟ ما لوازم هذه الآية؟ أن تعرف الذي آتاك رسول الله. كيف تنفذ هذه الآية؟ كيف تأخذ عن رسول الله وأنت لا تعرف ماذا أعطى وماذا قال؟ فرض عين على كل مسلم أن يكون على علم بسنته القولية، لأنها بيان لقرآن الله عز وجل. وفرض عين على كل مسلم أن يعرف سنته العملية، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كما أنه ينبغي أن يكون في بيتك قرآن، ينبغي أن يكون في بيتك كتاب سنة صحيحة، لأن السنة بيان وتفصيل للقرآن. إذن معرفة سنة النبي القولية والعملية فرض عين على كل مسلم. ومن أجل ضمان سلامتنا، ونحن في محن لا تعد ولا تحصى، ومن أجل ضمان سعادتنا نحتاج إلى معرفة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الرابعة: الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين الاستجابة لله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وسعوا هذه الحقيقة: الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين الاستجابة لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إرضاء رسول الله عين إرضاء الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه. محبة رسول الله عين محبة الله. من هنا قال بعض العلماء الأجلاء: هناك حب في الله وهناك حب مع الله. إن أحببت رسول الله فهذا الحب هو عين التوحيد، هو محبة لله عز وجل. وإن أحببت المؤمنين الصادقين العاملين فهذا الحب هو عين التوحيد. إن أحببت بيوت الله فهذا الحب عين التوحيد. إن أحببت كتاب الله فهذا الحب عين التوحيد. هذا حب في الله. أما إن أحببت جهة بعيدة عن الحق لمصلحة ترغب بها أو لشر تتفاداه فهذا حب مع الله، والحب مع الله عين الشرك. فرق كبير بين حب في الله وبين حب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. أيها الإخوة الأحباب، الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عين الاستجابة لله. وإذا أردت أن أوضح بعض الحقائق عن طريق مثل: هذا البلور المستورد المتقن تماماً النظيف تماماً ترى ما خلفه فقط، يشف عما خلفه وقد تنسى وجوده. ولإخلاص النبي الذي هو فوق كل إخلاص، ولمحبة النبي لربه التي هي فوق كل محبة، حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم تشف عن حقيقة رب العالمين جل جلاله. إذن إن أحببته فإنما تحب الله، إن اتبعته فإنما تتبع منهج الله، إن أرضيته فكأنما ترضي الله. هذا الكلام الذي نسمعه حديثاً الشفافية هذا معنى من معانيها،
تشف نفس النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الذات الإلهية، عن رحمة الله، عن حلم الله، عن حكمة الله. فلذلك مهما أحببته ومهما غرقت في الولاء له وفي اتباع سنته، فهذه محبة وولاء واتباع لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، ألف المسلمون في معظم بلادهم أن يمدحوا رسول الله، وأنا مع مديح رسول الله، لأنه بذكر محمد تحيا القلوب. ولكن أن نكتفي بالمديح فهذا لا يجدينا إطلاقاً، لا ينفعنا ولا يرفعنا ولا يقينا شر أعمالنا. إننا إن مدحناه، إن أمضينا كل وقتنا في مديحه، هو حيث هو ونحن حيث نحن. كما لو أن ابناً على نقيض والده، والده عالم ورع حكيم، وهو على نقيض والده، وأمضى الابن كل حياته في مديح والده، كل هذا المديح لا يرفعه درجة. الأب حيث هو والابن حيث هو. إذن نحن إذا اكتفينا بمديح رسول الله في المناسبات ولم نتبع سنته لا ننتفع منه إطلاقاً. هؤلاء الذين يريدون النار يوم القيامة، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال له: يا محمد لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقاً سحقاً. إذن أن نعقد الحفلات كل يوم في البيوت وفي المساجد، وأن نمدح النبي عليه الصلاة والسلام ونكتفي بهذا المدح دون أن نتبعه. إن دخلت إلى بيوت المسلمين لا تجد فيها سنة النبي قائمة. إن دخلت إلى محلاتهم التجارية، في بيعهم، في شرائهم، في حلف أيمان غير صحيحة، في ملء عيونهم من محاسن النساء، لو دخلت إلى أعمالهم ودخلت إلى بيوتهم وعاينت أنماط سلوكهم لا تجد سنة النبي مطبقة فيها. إذن مديحهم لا يقدم ولا يؤخر. أيها الإخوة الكرام، أنا مع مديح رسول الله ومع التبرك به، ولكن لست مع أن نكتفي بالمديح، وأن نكتفي بالتبرك لا بد من الاتباع. وكنت قد ضربت مثلاً آخر: كيف أن مستخدماً لعالم جليل في غيبته قفز وجلس على كرسي هذا العالم، هل ترقى مرتبته؟ ولا شعر. أما لو نال أول شهادة مشى في طريق سيده. فنحن ينفعنا أن نتبع لا أن نكتفي بالمديح، ينفعنا أن نتبع لا أن نكتفي بالتبرك. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل شاءت حكمته ألا يقبل دعوة محبته إلا بالدليل. لا يقبل الله دعوة محبته إلا بالدليل، حيث يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذن تكلم عن محبتك لله ما شئت، كلام في كلام، لا وزن لهذه المحبة التي تدعيها، ولكن الوزن لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل القطعي على محبة الله عز وجل اتباع سنة النبي، واتباع سنة النبي تحتاج إلى أن تعرف سنة النبي. إذن معرفة سنة النبي القولية وسيرته العملية فرض عين على كل مسلم، وينبغي أن ننطلق إلى البحث عن هذه السنة القولية والعملية، أن نحضر درس علم يتحدث عن هذه السنة، أن نقتني كتاباً يتحدث عن هذه السنة. إن جلسنا في جلسة
أن نجعل محورها سنة. أيها الإخوة الكرام، ومن علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه الدعوة إلى الله، بدليل قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن لم تدعو إلى الله على بصيرة فلست متبعا لرسول الله. بمنطوق هذه الآية، لا أقول الدعوة التي هي فرض كفاية، التبحر، الغوص في دقائق المسائل، الغوص في الأدلة والبراهين وفي رد كل شبهة، فهذا من اختصاص العلماء المتفرغين المتبحرين المتفوقين، وهذا من اختصاص الدعوة إلى الله التي هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. هذا معنى قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة، أما الدعوة إلى الله التي هي فرض عين على كل مسلم متبع لرسول الله، فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة فأنت لست متبعا لرسول الله. أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى الله نوع من الجهاد الدعوي، ومن لم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد فهو على ثلمة من النفاق، هو على ثلمة من النفاق. أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى الله التي أمرنا أن ندعو إليها اتباعاً للنبي عليه الصلاة والسلام هي دعوة على بصيرة، أي وفق النص الشرعي، وفق الدليل، وفق التعليل، وفق منهج الله عز وجل، لا أن نبتدع مناهج ما أنزل الله بها من سلطان، ولا أن نتبع أهواء الدعاة، لا بد من منهج جامد واضح المعالم بين أيدينا نتبعه. لذلك قيل في خصائص الفرق الضالة: إنها فرق تخفف التكاليف وتعتمد النصوص الضعيفة والموضوعة وتؤله الأشخاص، وذات نزعة عدوانية، وذات خاصية مغلقة. الإنغلاق والعدوانية وتخفيف التكاليف واتباع النصوص التالفة وتأليه الأشخاص، هذه خصائص الفرق الضالة. بقي شيء أيها الإخوة في حقائق هذه البعثة المباركة، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. دققوا، إذا كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتاً إذا استمع إلى قصة نبي دونه، فكيف بمؤمن مقصر يستمع إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا جمع الناس في مسجد أو في بيت وتليت عليهم شمائل النبي، تليت عليهم فضائل النبي، تليت عليهم دقائق منهج النبي، ماذا فعلوا؟ أما أن تقول إن هذا الاجتماع نوع من العبادة فهو بدعة قطعاً. أما إذا قلت هو نوع يمكن أن يكون على مدار العام للتعريف بسيد الأنام، لا شيء عليك. يمكن أن يكون على مدار العام لمعرفة شمائل سيد الأنام، لا شيء عليك. يمكن أن يندرج تحت قوله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم؟ أم لم يعرفوا رسولهم؟ ينبغي أن نعرفه. ينبغي أن يندرج تحت قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني تفحص دعوة النبي ومعرفة دعوة النبي وتقييم دعوة النبي وتثمين دعوة النبي واتباع هذه الدعوة هو من صلب الدعوة إلى الله. فأنت حينما تلتقي بأناس كثيرين وتعرفهم على هذا النبي الكريم
تبين لهم شمائله وفضائله ودقائق حياته وسيرته ومنهجه وأقواله وأفعاله وإقراره، فأنت إنما تفعل هذا تحت باب الدعوة إلى الله والتعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان على مدى العام فهذا مما يجعلها دعوة إلى الله خالصة. أيها الإخوة الكرام، هذه الحقائق التي بيّنتها أرجو الله أن تكون مرتكزات في التعامل مع هذه الذكرى العطرة. ننطلق إلى اتباعه لا أن نكتفي بمديحه، ننطلق إلى تطبيق منهجه، ندعو إلى الله اتباعاً له، هذا ينجينا مما نحن فيه، وعود على بدء حينما يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتنا فنحن في مأمن من عذاب الله. أيها الإخوة الكرام، حقيقة ناصعة أضعها بين أيديكم، وهي أنه في تاريخ البشرية كلها بروادها بصفوتها بقادتها لا نكاد نعرف حياة نقلت إلينا أنباؤها وحفظت لنا وقائعها في وضوح كامل وتفصيل عميم شامل كما حفظت وكما نقلت إلينا حياة محمد بن عبد الله رسول الله رب العالمين ورحمته المهداة إلى الناس أجمعين. فكل كلمة قالها وكل خطوة خطاها وكل بسمة تألقت على محياه وكل دمعة تحدرت من مآقيه وكل نفس تردد في صدره وكل مسعى سار لتحقيق أمره، كل مشاهد حياته حتى ما كان منها من خاصة أمره وأسرار بيته وأهله، كل ذلك نقل إلينا بحروف كبار موثقاً بأصدق ما عرف التاريخ الإنساني من وسائل وبينات. لقد رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن دنيانا من قرابة 1400 عام وزيادة، ومع هذا فنحن إذ نقرأ سيرته وتاريخه اليوم لا نحس أننا نقرأ عنه، لا نحس أننا نقرأ عنه، بل كأننا نسمعه ونراه ونعيش المشاهد نفسها التي نطالعها مكتوبة ومسطورة. ولا عجب في ذلك، فما دام الله قد اختاره ليختم به النبوة والأنبياء فمن الطبيعي أن تكون حياته منهجاً ودليلاً لأجيال لا منتهى لأعدادها، وأن تكون هذه الحياة بكل تفصيلها وتفاصيلها أشد وضوحاً وتألقاً من فلق الصبح، لا بالنسبة إلى عصره فحسب، بل بالنسبة إلى كل العصور والأجيال. ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تركتكم على بيضاء نقية، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت.

فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون

0: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا الصحابة البررة واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء

0: لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يركز القرآن الكريم على صفتي العلم والقدرة من صفات الله تبارك وتعالى. وفي الآيات السابقة التي تلوناها من قبل في الحلقة السابقة بيّنت الآيات قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الكون، وهنا تبين الآيات الكريمة علم الله الشامل الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، سواء كانت من الإنسان أم من غيره من المخلوقات، وما تغيض الأرحام وما تزداد، أي ما تزداد الأرحام مما تحمل من صفات في المحمول، وما ينقص ما تغيض الأرحام وما تزداد. قد يكون المخلوق ناقصا وقد يكون مشوها وهكذا، وكل شيء عنده بمقدار. وهنا يا أخوة لا بد أن ندرك أن الناس يختلفون كثيرا عند قول الله تعالى ويعلم ما في الأرحام، ويقولون إن العلم اليوم يمكن أن يعرف الذكر من الأنثى. يا أخوة هذه قضية صغيرة صغيرة، ما في الأرحام ليست الذكر والأنثى فحسب، وإنما هناك صفات كثيرة، طويل وقصير وأبيض وأسمر وذكي وغبي وإلى آخره يا أخوة. فلا تغتروا بما تسمعون. ثم إن القرآن الكريم لم يقل إنه لا يمكن أن يعرف أحد الذكر من الأنثى في رحم المرأة وبطنها، وسنتحدث عن هذه حينما نصل إلى آية لقمان إن الله عنده علم الساعة إن شاء الله. وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده مقدار، بقدر معلوم يا أخوة، بقدر معلوم. الحياة كلها كذلك، شمسها وقمرها وكل ما فيها يا أخوة، كل شيء عنده مقدار. عالم الغيب والشهادة، الغيب هو ما غاب عنا، والشهادة ما نشاهده. الكبير، نعم، هو العلي الكبير العظيم المتعال، المتعالي في كل شيء، لا إله إلا هو. ثم يقول الله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعني إن أسررتم في قولكم وإن جهرتم فهو عند الله سواء. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني يستويان في علم الله تبارك وتعالى. الذي يسير مستخفيا في الليل والذي يسير ظاهرا في النهار كله عند الله سواء، لا فرق بين هذا وذاك، الفرق عندنا نحن يا أخوة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي لهذا الإنسان المستخفي بالليل والسارب بالنهار الله جعل له ملائكة يحفظونه، وهذا الحفظ إنما هو من أمر الله تبارك وتعالى. إذا لم يقدر الله عليه شيئا فإن الملائكة تحفظه بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يذكر القرآن قاعدة عظيمة يا أخوة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليت المسلمين يفهمون هذه القاعدة ويقفون عندها، ليغيروا ما بأنفسهم حتى يكرمهم الله تبارك وتعالى بالتغيير، ونرجو الله أن يعيننا على ذلك. والقاعدة الثانية، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أعرض قوم وجاهروا بالمعاصي وخرجوا عن أوامر الله وأوامر رسوله عليه وآله الصلاة والسلام فلا مرد له، فإن الله سيصيبهم بالدنك في الدنيا والآخرة. وصدق الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين لم ترد بهم سوءا يا الله يا أكرم يا أجود، وما لهم من دونه من وال يتولى أمورهم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من أن تصيبكم منه ما يعمي العيون، وطمعا في المطر وينشئ السحاب الثقال، السحاب التي تحمل الماء. ثم ماذا؟ ويسبح الرعد بحمده. صوت الرعد هذا هو تسبيح، وصدق الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والملائكة من خيفته. وفي آية أخرى في سورة النحل يقول الله تبارك وتعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، والصواعق كلكم يعرفها وهي محرقة، نسأل الله أن يجيرنا منها. وهم يجادلون في الله، يجادلون في قدرة الله وعظمته ووجوده ووحدانيته، وهو شديد المحال القوة. فالله تبارك وتعالى لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. ثم يقول الله: له دعوة الحق لله تبارك وتعالى. والذين يدعون من دونه، يدعون من دون الله، هؤلاء المدعوون لا يستجيبون للداعي بشيء أبدا. ويضرب القرآن مثلا عظيما يا أخوة، تنبهوا له: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يعني الذين يدعون من دون الله، سواء دعوا بشرا أم حجرا أم شجرا أم نجما أم إلى آخره، لا يستجيب هؤلاء المدعوون لهم بشيء، إلا مثل الذي يبسط يديه إلى الماء وينزل الماء على يديه من أجل أن يبلغ فاه ويشرب، ولكن هل يمكن أن يصل الماء إلى فيه؟ يستحيل. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وسيظل الماء ينزل مع شحة الماء في أيامنا هذه، ومع ذلك لن يصل الماء إلى فيه أبدا، إلى فمه أبدا. وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، نعوذ بالله تعالى. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. بعضهم يسجد طوعا وبعضهم يسجد كرها. والمخلوقات كلها تسجد لله تبارك وتعالى، وظلالهم بالغدو والآصال. يسجد لله من في السماوات والأرض، وظلال هذه الأشياء يعني الشجرة وظلها، وأنت وظلك، والبيت وظله، كل ذلك يسجد لله تبارك وتعالى. ظلالهم، يسجد من في السماوات ومن في الأرض وظلالهم كذلك بالغدو والآصال. بالغدو أي في الصباح، وبالآصال أي في المساء، وقت الأصيل بعد العصر، ووقت الغدو من بعد الفجر. وهذه سجدة يا أخوة، تقدم لنا في سورة الأعراف آخر آية كان فيها سجدة، وهذه السجدة الثانية في القرآن الكريم. وهنا أقول لكم: في القرآن الكريم 15 سجدة على قول، كلها في سور مكية. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ليقيم الحجة على هؤلاء الملحدين الضالين، قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء تعبدونهم وتركنون إليهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكون لكم شيئا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستويان. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستويان كذلك. أم جعلوا لله شركاء، أي بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، ولكن من يخلق مثل الله يا أخو؟ أبدا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون. فتشابه الخلق عليهم، تشابه خلق الله مع خلق غيره. غير الله لا يخلق شيئا يا أخو أبدا. قل الله خالق كل شيء، ليس هناك شيء إلا هو من خلق الله تبارك وتعالى، وهو الواحد القهار، واحد لا شريك له. قهار يقهر كل هذه المخلوقات، وهو الواحد القهار. ثم يضرب الله أمثالا في هذه الآية التالية: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي أنزل الماء من السماء فسال كل واد بقدره. هناك واد صغير وهناك واد كبير، هذا الواد يحمل أكثر من ذاك. وهذا مثل يا أخوة للقلوب، فكما أن الأودية تختلف في صغرها وكبرها وتختلف بما تحمل من ماء السماء، فإن القلوب كذلك تختلف في هدي السماء، فبعض القلوب تقبل هذا الهدي وبعضها لا تقبل، وبعضها يقبل منه شيئا ولا يقبل منه شيئا، وهكذا. فالقلوب مثل الأودية يا أخوة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، الزبد الذي يطفو فوق الماء يا أخوة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وهناك زبد آخر ليس من الماء، مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، يعني حينما يضعون الذهب ليصفوه فإن هناك زبدا، وحينما يضعون المعادن من أجل أن يصهروها يكون فوقها زبد، وهكذا. الزبد إذن منه ما يطفو فوق الماء فوق الأنهار، ومنه ما يكون من المعادن أو الذهب والفضة حينما توضع في النار لتصفى. نوعان من الزبد، نوع يعرفه الزراع ونوع يعرفه الصناع، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، زبد مثله، أي زبد مثل زبد الماء يا أخوة. كذلك يضرب الله الحق والباطل، هذا مثل للحق والباطل. كيف؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، يعني الزبد يذهب ويذهب ولا يبقى منه شيء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض من الماء أو من المعادن. كذلك يضرب الله الأمثال يا أخوة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم يقول الله تبارك وتعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، أي الذين استجابوا لله لهم الدار الحسنى والدرجة الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض ومثله معه، أي ليس كل ما في الأرض بل ومثل الذي في الأرض كذلك، ليفتدوا به، ما يتقبل منه أبدا، ما تقبل منهم، أولئك لهم سوء الحساب، سيكون حسابهم عسيرة، ومأواهم جهنم يأوون إليها، وبئس المهاد الذي يكون لهم حينما يدخلون جهنم. الله الله، شتان يا أخوة بين المهاد من الخير ولباسهم فيها حرير، وبين المهاد جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد. نسأل الله أن يجيرنا من هذا كله، وأن يكرمنا بالجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وصدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه البررة وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقال سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أرى به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة FM للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن التوقيع الإداري الكامل، واليوم بنحكي عن الخطوة اللي لازم تسبق التوقيع واللي كثير من الموظفين بتجاوزوها بثانية وبتندم عليها سنين. لا توقع على أي عقد أو اتفاقية أو وثيقة قبل ما تقرأها وتفهمها. بدي أبدأ معك بحقيقة قانونية بسيطة. توقيعك إقرار بإنك قرأت كل شيء وفهمته ووافقت عليه. يعني بعد ما توقع القانون بيفترض إنك قرأت كل كلمة مكتوبة حتى لو ما قرأت ولا سطر، وجملة أنا ما قرأت ما بتنفعك أبداً أمام ورقة فيها توقيعك. التوقيع مش شكليات، التوقيع التزام، والالتزام بدون قراءة مغامرة. طيب وين بتبدأ المشكلة؟ تبدأ بالضغط والاستعجال، وقع وخلصنا، إجراء روتيني ما تقلق عليها، كله تمام، أنا ضامن لك. وهون الموظف العادي بيوقع عشان يتخلص من الموقف أو عشان ما ينحرج، وبيكتشف الشروط اللي لما يصير فيها فوات الأوان. الموظف المثالي ما بيوقع ولا ورقة قبل ما يقرأها كاملة ويفهمها مهما كان الضغط أو الاستعجال أو مين اللي أمامه. مرة جاني موظف منزعج إنه انخصم من راتبه مبلغ مالي، وكان موقع على نموذج بيحكي إذا أنت خالفت هاي الأمور رح ينخصم منك من الراتب مباشرة. فأنا سألته، أنت قرأت النموذج اللي وقعت عليه قبل شهر؟ حكالي بصراحة وقعت بس ما قرأتوش كله، حكولي إنه إجراء عادي. وهون أنا ما قدرت أعمل له أي شيء لأنه توقيعه موجود وبلزمه وضل مثبت عليه الخصم. ومن جهة ثانية أنا شخصياً كثير مرات إن عطيت وثائق وقع بسرعة محمد يلا بدنا نمشي روتين. كنت أحكي بكل هدوء والموظف المثالي بيحكي مثلي ولا يهمك خليني أقرأها وبوقع. وأكثر من مرة وجدت بنود لو وقعت عليها بدون قراءة كان حملتني مسؤولية أنا ومؤسستي بشي ما بنقدر عليه. المبدأ واضح، القلم ما بنزل على الورقة قبل ما العين تخلص القراءة. طب كيف تطبق هاي القاعدة؟ اقرأ الوثيقة كاملة قبل التوقيع من أول سطر لآخر سطر، خصوصاً البنود الصغيرة اللي ما حدا بيقرأها. افهم التزاماتك بالضبط، شو بتلتزم فيها، شو بتتنازل عنه، شو المبالغ والمدد والشروط والجزاءات. لو في شيء مش واضح اسأل، اطلب توضيح وما تستحي. السؤال قبل التوقيع قوة والصمت بعده ندم. لا تستسلم لضغط الاستعجال. بدي أقرأها وبرجع لك، جملة مهنية ومحترمة مش ضعف. بالوثائق متعددة الصفحات وقع على كل صفحة. لو الوثيقة أكثر من صفحة زي عقد العمل لازم يكون في توقيع على كل صفحة منه ومن الطرف الثاني مش بس منك أنت. ليش؟ عشان ما حدا يقدر يبدل صفحة أو يشيل صفحة أو يضيف صفحة بعد التوقيع. كل صفحة موقعة من الطرفين هي صفحة مقفولة ومحمية ما حدا بيقدر يعدل عليها. ما توقع على بياض ولا على وثيقة ناقصة، وخذ نسخة موقعة إلك من كل شيء وقعته. ونقطة مهمة، القراءة قبل التوقيع مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي مسؤولية اتجاه نفسك حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات. الورقة بتضل ورقة وبتعيش أطول من أي كلام شفهي حلو. الخلاصة، أي عقد، أي اتفاقية، أي وثيقة، أي إقرار، اقرأه كاملاً، افهمه، اسأل عن اللي مش واضح، ووقع على كل صفحاته وبعدين سلمه. لأنه التوقيع لحظة بس نتائجه ممكن تلاحقك سنين. والموظف المثالي بيعرف أنه أقوى كلمة بيحكيها قبل التوقيع خليني أقرأها أول. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع بتحطه بعد قراءة واعية هو قرار محسوب بيحمي هالشركة مش مخاطرة بتهزها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات، حياكم الله. بسم الله نبدأ الحديث عن الآية 68 بعد المئة. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. يا أيها الناس لبيك ربي نعم. يا أيها الناس، إله الكون يناديكم. بالله لو مسؤول رفيع الرتبة ولا تكلم مع واحد مواطن يعني شوفه قد الدنيا. يا أيها الناس الذي يناديكم رب الناس إله الناس الذي خلق الناس ورزق الناس سبحانه. يا أيها الناس، نعم يا رب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا جعلت الأرض لكم يعني مصدر طعام، الفاكهة والخضرة والخبز والقمح والشعير والنباتات والفم، ما تعدش. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. شوف الناس كلوا مما في الأرض، إنما المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا سلام على القرآن وذوقيات القرآن. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يعني مثل ما بتأكل بقية المخلوقات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إياك والخنزير، إياك والخمر، إياك والميتة، إياك والمحرمات. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. اترك المشتبهات واترك الحرام وخليك في الحلال يا أخي، والحلال واسع جدا. فمن يرسلك إلى الحرام؟ ليه أكل خنزير؟ انت شافوا بيأكل زبالة، ليه تأكله؟ قال ما احنا في الغرب، كن مسلما، كن ملتزما بدينك أينما كنت. على كل حال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إياك تمشي على أثر الشيطان وتتبع خطوة، ما أجمل التعبير. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كأنه كيف اللي تتبع الأثر اللي رجاله طبعا. فالبشر كأنهم وهم يتبعون الشيطان بحط رجله محل ما كان الشيطان يدوس. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه أقوى أدوات التوكيد في اللغة العربية، إن والهاء اسمها، إنه لكم عدو مبين. عدو مبين لكم، لا لكم، قدمها للأهمية. عدو مبين، عدو واضح، وذكرها لتكون كبيرة شاملة. مبين واضح لكل ذي عقل، لكل ذي عينين، لكل من تفكر. والآية 69 بعد المئة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما، إن وما الكافة، هذه يعني لتكون حصر قصر كما يقولوا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني ما بيأمركم إلا بهذه الأشياء. يمكن يقول لك صلة رحم، يمكن يقول لك تبرع لفقير، ليتيم، لأرملة، لمسكين، لمريض. لا، يأمركم بالسوء والفحشاء. شوف الرأسة دي والغنية ودي والمش عارف إيه والخمر ولا لا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أين طلعونا بتوع الإلحاد إنه الكون بلا إله؟ منين؟ طب كيف يا ناس؟ قلنا له إبرة هذه من خلقها؟ ليس لها خالق. قال جنيت الشيوخ. قلنا له عجيب، إذا بقول لك إبرة ما لهاش خالق قلت الجنيت. وكون سماوات وأرض ونجوم وكواكب وشمس وأمطار وأنهار وبحار ومحيطات وحيتان ملو البحار، كل ملوش خالق. الله أكبر. الإبرة لو قلنا ما لهاش صانع وجنيت وشيوخ قلنا له لا والله الحمد لله بكامل عقولنا. الإنجاني اللي شاف الكون بما فيه من معجزات وآيات ثم ينكر ويجحد من صنع هذا الكون، إذن أينا الذي يمكن أن يتهم بالجنون؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا، عطف على ما يأمركم به الشيطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نتكلم عن الله بما لم يتكلم به الله في قرآنه عن نفسه سبحانه. مع الآية 170 بعد المئة لقاؤنا بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: بالبراند فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الم

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: أرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفية. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابي الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

يا من ولدت فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام، كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرى والذنوب جسام؟ مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسوار مجدك فالدنو لمام. حتى وقفت أمام قبرك باكيا فتدفق الإحساس والإلهام. يا ملأ روحي وهج حبك في دمي، قبس يضيء سريرتي وزمام. أنت الحبيب وأنت من أروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. حوربت لم تخضع ولم تخشى العدا، من يحمه الرحمن كيف يضام؟ وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور الظلام وقوضت أصنام. يا هادي الثقلين، هل من دعوة تدعى بها يستيقظ النوام؟

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية، متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 36 41.

مكيفات جريت، اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-32-9029. جريت.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: الصفقات،
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797 412 342. حقائب فيرتكس، دوم طويلاً.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: هو هو والله هو. لم تخطئه عيناي. بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، أبي أمي. رأيته، هو والله هو. تحققت أمنيتي ورأيته. لم يقل صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: من رآني في المنام فقد رآني. إن الشيطان لا يتمثل في صورتي.
2: بلى يا ابنتي، بلى والله. فكيف هو؟ أعني صفيه لنا.
0: هو والله كما حفظت وصفه الذي علمتني، ظاهر الجمال والحسن، مشرق الوجه، يتلألأ وجهه تلألؤ البدر، وسيم أدعج العينين، سهل الخدين، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب.
1: ومثل حسنك لم تر قط عيني،
2: وأجمل منك لم تلد النساء.
1: خلقت مبرأ من كل عيب،
0: كأنك قد خلقت كما تشاء.
2: ها يا ابنتي أكملي، ماذا قال لك الحبيب وماذا قلت له؟
0: ابتسم كإشراقة البدر وحياني، قال لي السلام عليكم.
2: ها وبعد؟
0: ثم قال أقرئي أمك مني السلام.
2: أنا بأبي أنت وأمي رسول الله.
1: أكملي يا ابنتي.
0: ما إن قالها عليه الصلاة والسلام حتى صحوت على صوت المؤذن، ولم أرد عليه السلام.
2: فلما الحزن يا ابنتي؟ لما الحزن؟ لقد رأيتي، وهذا تشريف عظيم، وألقى عليك التحية، وهذا شرف أعظم.
1: وستردين على تحيته بما يليق بمكانته العظيمة.
0: حقا يا أبي،
2: بل سنرد جميعا على تحيته الشريف،
0: ولكن كيف؟ أخبرني يا أبي كيف؟
1: نجدد حبه في قلوبنا، نروي حكايته ونتمثل سيرته، نبشر بدعوته بين الناس كل الناس، نقول لهم بفخر هو ذا نبينا صلى الله عليه وسلم، هو ذا رسول السلام. عليك يا حبيب السلام،
3: عليك يا حبيب السلام.

0: وصلنا مكة يا أبي، فمن أين نبدأها الحكاية؟
1: نبدأها من أي مكان في العالم، حيث ومضات بلا تفاصيل عن حياة ما قبل النور، أو إن شئت عن موت ما قبل الحياة.

0: ظلم وظلام، فوضى واضطراب، بؤس وشقاء، ضنك وتعب.
1: هي الجاهلية، جاهلية غشاوة سوداء تحجب النور فتعمى بها القلوب التي في الصدور. جاهلية في الشرق وأخرى في الغرب. وهنا، وهنا، هنا في واد غير ذي زرع، بعد حين مضى منذ رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل،
2: ونحن ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العازمون إذا عصينا، ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن ونحن الآخذون بما رضينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ألا لا يجهلن أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين.
3: ماذا؟ ثكلتك أمك
1: وتتوجه الأنظار إلى هنا، إلى مكة، وتحديداً إلى الكعبة، بيت الله الحرام.

0: أفزعه للبيت رب يحميه لا تخافوا ولا تفزعوا للبيت رب يحميه للبيت رب يحميه للبيت رب يحميه
1: للبيت رب يحميه.

صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. ما أحسن الاسم والمسمى، وهو النبي العظيم في سورة عمّا. إذا ذكرته هلت الدموع السواكب، وإذا تذكرته أقبلت الذكريات من كل جانب. وكنت إذا ما اشتد بي الشوق والجوى، وكادت عرى الصبر الجميل تفصم، أعلل نفسي بالتلاقي وقربه، وأوهمها لكنها تتوهمُ.

صاحب الشريعة الغراء والملة السمحاء والحنيفية البيضاء وصاحب الشفاعة والإسراء له المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود هو المذكور في التوراة والإنجيل وصاحب الغرة والتحجيل والمؤيد بجبريل خاتم الأنبياء وصاحب صفوة الأولياء إمام الصالحين وقدوة المفلحين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك.

0: مفروشات
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: سنة 1975 والشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: ذات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتيسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتيسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة 079-53-300-53. روضة مونتيسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: اسم له تاريخ. في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788-10-10-70.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: في هذا العام عام الفيل تزينت مكة بالنور والبهاء.
1: طلع الليلة نجم أحمد، طلع الليلة نجم أحمد.
2: توفي والده قبل أن يسعد برؤياه، وأمه آمنة ارتحل منها نور أضاء لها كسور الشام.
0: تهيأت مكة كعروس للقاء ليس كمثله لقاء.
2: لما وضعته آمنة إذا بالطفل محمد قد وقع معتمدا بيديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء.
3: ونادى ثمة مناد بين الأرض والسماء:
1: طلع الليلة نجم أحمد، طلع الليلة نجم أحمد. حرز الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، يعفو ويصفح، يقيم الله به الملة العوجاء ويفتح به أعيناً عميا وآذاناً صمة وقلوباً غلفة. بشراك يا أمه بشراك، بشراك يا أمه بشراك، فوالله ما للشيطان على ولدك من سبيل، والله ما للشيطان على ولدك من سبيل.

الظماء والفضاء والنجوم والأضواء، كلها لهفة إلى العلم الهادي وشوق لذاته واحتفاء. تنظم في مدحه الأشعار، وتدبج فيه المقامات الكبار، وتنقل في الثناء عليه السير والأخبار. ثم يبقى كنزاً محفوظاً لا يفي حقه الكلام، وعلماً شامخاً لا تنصفه الأقلام. إذا تحدثنا عن غيره عصرنا الذكريات وبحثنا عن الكلمات، وإذا تحدثنا عنه تدفق الخاطر بكل حديث عاطر، وجاش الفؤاد بالحب والوداد، ونسيت النفس همومها، وأغفلت الروح غمومها، وسبح العقل في ملكوت الحب، وطاف القلب بكعبة القرب. هو الرمز لكل فضيلة، وهو قبة الفلك للخصال الجميلة، وهو ذروة سنام المجد لكل خلال جليلة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا. سيرتنا ونتحدث اليوم مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا نبدأ اليوم نتكلم كيف ولد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تكون بالصورة سيد الفاضل وأختي الكريمة المستمعين جميعا، حتى نكون بالصورة، النبي صلى الله عليه وسلم ولادته كانت ولادة طبيعية بالكامل. يعني كثير من القصص اللي بنسمعها عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات والآخره، سقوط الشرفاء الشرفات 14 شرفة من قصر كذا، المدائن وغارة بحيرة ساوة اللهم صل على سيدنا محمد وخمدت نار المجوس إلى آخره، هذا الكلام كله على الأرجح لم يحدث، يعني ليس عليه دليل فعليا. الشاهد أنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم مولد طبيعي لإنسان طبيعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس خارقا وإنما طبيعي، ولكن الله اصطفاه. يمكن في بعض النقاط البسيطة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان فيها شيء، مثل نزوله من بطن أمه كيف نزل إلى آخره. الآن والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب، زوجه والده عبد المطلب من امرأة فاضلة كريمة من أشرف بيوت قريش، وهي آمنة بنت وهب. لما حملت السيدة آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله يخرج في التجارة بشكل طبيعي، في تجارة الشام وتجارة اليمن، مرة بالصيف مرة بالشتاء عادي على عادة قريش. الآن أثناء الحمل خرج عبد الله إلى الشام، وأثناء عودته مرض ونزل عند أخواله من بني النجار في المدينة المنورة اللي هي كان اسمها في ذلك الوقت يثرب. وخلال ذلك الوقت توفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا نتكلم عن طفل اصلا سيولد يتيما قبل مولده بشهرين صلى الله عليه وسلم. وعلى الارجح حدثت حادثه الفيل قبل مولده عليه الصلاه والسلام بحوالي 50 يوم، يعني يدوب لسه يمكن ما وصلش خبر وفاه والده، كانت حادثه الفيل قد هزت الدنيا في مكه المكرمه. فبعد ذلك بعد حوالي 50 يوما من هذه الحادثه ولد النبي صلى الله عليه وسلم. أين موضع مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم في مكة المكرمة معروف أنه في مكان يعني قريب من المسجد الحرام، أول ما تطلع من بين الصفا والمروة في ساحة، لما تطلع لبرا المسجد في ساحة كبيرة عند جبل أبي قبيس، وهذه الساحة في آخرها في مكتبة مشهورة اسمها مكتبة مكة. المتعارف عليه بين المؤرخين والآثاريين أنه هذا المكان على الأرجح هو المكان أو الموضع الذي كانت فيه دار عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أقيمت مكتبة مكة في هذا الموضع. أنا شخصيا ما عندي مشكلة في هذه النقطة، يعني قد يكون فعلا هو المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف كانت صفة مولده عليه الصلاة والسلام؟ المبدأ أنه صفة مولده كانت صفة طبيعية، يعني لم يولد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة وشيء خطير، لا، ولد بشكل طبيعي في هذا البيت الصغير. وهذا درس لنا جميعا، أنه لا تستصغر فعليا أحدا. هذا البيت الصغير الذي سيولد فيه هذا اليتيم سيملأ الدنيا نورا وعظمة عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الليلة يوم الاثنين، يرجح أنها كانت 12 ربيع الأول، ولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وكان مولده طبيعيا كما قلنا، وكانت أمه عندما ولدته لم تشعر بالتعب، يعني هذه من بركته عليه الصلاة والسلام. لكن الغريب في نزوله من بطن أمه عليه الصلاة والسلام أنه عادة أول شيء بينزل من المولود من بطن أمه بيكون الرأس، ثم بعد ذلك الكتفان، وبتكون الإيدين مضمومة إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم وصفت حاضنته أم أيمن، السيدة بركة أم أيمن، على فكرة أم أيمن هي التي رأت مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكبرت وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت وأسلمت وهاجرت وكانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بنأخذ هذه الأخبار، يعني احنا بنعرف من وين انه النبي صلى الله عليه وسلم ولد بهذه الطريقة، لانه أم أيمن كانت موجودة في تلك الحجرة حيث ولد. فبتقول انه نزل النبي صلى الله عليه وسلم، اول شيء نزلت يداه، فبالتالي نزل معتمدا على يديه، نزل معتمدا على يديه وكهيئة الساجد، فعندما نزل رفع رأسه إلى السماء عليه الصلاة والسلام. هذه كانت أول لحظة لقاء بين أم أيمن بركة والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حملته وأخذته إلى أمه. من الأشياء المتعارف عليها بين المؤرخين، وأنا أرجح أنها صحيحة، أنه ولد مسرورا. مسرور كيف يعني؟ أنه حبل السر تبعه كان مقطوعا أصلا، فبالتالي لم يحتج إلى قطع الحبل السري إلى آخره. لكن هناك رواية بتقول أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، معروف الختان للذكور. هناك رواية بتقول أنه ولد مختونا، وهناك رواية تقول أنه لا، جده ختنه في اليوم السابع. سواء هذه أو تلك ما عندنا إشكالية فيها، لكن الذي يهمنا فعليا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد معتمدا على يديه، وهذه بهيئة يعني غير الهيئات المتعارف عليها فعليا، ويعني ما بيعتمد على بشر فعليا، اعتمد على يديه ورفع رأسه إلى السماء كأنه يعتمد فقط على ربه سبحانه وتعالى. هذه من عظمته عليه الصلاة والسلام منذ أن كان طفلا. فأول ما أخذته أم أيمن ولفته وأعطته لوالدته، أخذته وأعطته لجده، بشروه بأن عبد الله ابنه الحبيب الذي كان قد مات قد ولد له ولد. والمثل إيش بيقول؟ المثل عندنا بالشام إيش بيقول؟ بيقول ما أعز من الولد إلا ولد الولد. فبالتالي عبد المطلب أحبه حبا شديدا. أول مكان يعني يدخله النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يعني بعد لحظة ولادته مباشر، أخذه جده وذهب به إلى الكعبة وطاف حول الكعبة في وهو يحمل النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل به جوف الكعبة وهو يقول أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. فبالتالي هذا أول مكان يتنشقه النبي صلى الله عليه وسلم، أول مكان هيك بيستنشقه هو عبير الكعبة، بيت الله الحرام. يعني آخر الأنبياء يولد الآن عند أول البيوت، بيوت العبادة، عند أول المساجد، وأول مكان بيدخله بعد ما يطلع لهذه الدنيا يدخل هذا الموضع مباشرة. هنا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كانت حياته الأولى، أول لحظات. ثم بعد ذلك جده بعد ما أخذه سماه محمدا. هذا الاسم ما كانش متعارف عليه في مكة المكرمة، يعني احنا بنعرف فعليا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أحد اسمه محمد إلا النبي صلى الله عليه وسلم واثنين غيره، فبالتالي اسم غير متعارف عليه. فلما سألوه يعني ليش اخترت له هذا الاسم الغريب، في العادة بيسموا عبد الله، عبد العزة، عبد اللات، مش عارف ايه، حرب، أمية، إلى آخره. لكن عبد المطلب قال بوضوح، قال إني سميته محمدا كي يحمده الناس في الأرض ويحمده الله في السماء. فبالتالي بدلنا ذلك على يعني إنه الرجل عبد المطلب بالرغم أنه ما كانش مؤمن، ما كانش موحد في ذلك الوقت، لكنه بيفهم وبيعرف فعليا أنه ابن ابنه هذا خاص طبيعي. وأنا متأكد أن والدته يعني السيدة آمنة كانت تحدث جده عما ترى من الرؤية. هي بتقول في وقت لاحق حدثت السيدة حليمة اللي هي مرضعته اللي أسلمت بعد ذلك، وحدثت ذلك عن أم النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول إني رأيت حين حملته نورا خرج مني أضاء ما بين المشرق والمغرب. فلذلك أمه كانت لما ولدته كانت عارفة أنه ابنها هذا مش ابن عادي، ولن يكون له دور عادي في الدنيا. وأيضا جده كان يقول وهو صغير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن ابني هذا عظيم، إن ابني هذا عظيم، له شأن في العرب، في العالم كله في المستقبل. لكن أنا متأكد أنه ما حدا فيهم أبدا كان يتخيل أنه سيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أول من أرضعه فعليا من غير أمه كان مولاة أبي لهب، عمه. طبعا أبو لهب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا قبل أن تنزل عليه الرسالة، لكن أبو لهب بالنهاية كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المرضعة؟ هي ثويبة، مولاة أبي لهب. وثويبة على فكرة إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم أرضعت رجلين آخرين، أرضعت حمزة كان طفل أيضا أرضعته، فبالتالي صار حمزة بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم صار أخوه من الرضاعة كمان. وفي نفس الوقت أرضعت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ابن برة بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة. أبو سلمة اللي هو اسمه الحقيقي عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، بيكون ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي برة. وهذا الرجل هو زوج أم سلمة أم المؤمنين، كان زوجها ثم توفي في عام 4 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد ذلك أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. فبالتالي هكذا تبدأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت الصغير، وبهذه الطريقة المتواضعة ولكن الشريفة في نفس الوقت. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

يا من ولد فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام، كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرى والذنوب جسام؟ مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسوار مجدك فالدنو لمام. حتى وقفت أمام قبرك باكيا فتدفق الإحساس والإلهام. يا ملأ روحي وهج حبك في دمي قبس يضيء سريرتي وزمام. أنت الحبيب وأنت من أروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. حوربت لم تخضع ولم تخشى العدا، من يحمه الرحمن كيف يضام؟ وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور الظلام وقوضت أصنام. يا هادي الثقلين هل من دعوة تدعى بها يستيقظ النور؟

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06 53 42 182 عمان الأردن.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

تعرف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقال عن سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أرى به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يرحب بقرار واشنطن برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. إصابة 3 فلسطينيين في اعتداء مستوطنين شرق بيت لحم بالضفة. الداخلية الباكستانية تقول إن إسلام أباد وطهران أحرزتا تقدما كبيرا في محادثات بشأن الحرب. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن التقديم صفية بطعيمة. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن اليوم بعد زيارة دولة إلى الصين. وقال جلالة الملك في ختام زيارته إلى الصين إن اللقاءات التي عقدها في بكين وشنغهاي وشنجن شكلت فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين وتوسيع التعاون في قطاعات اقتصادية حيوية. وأعرب جلالة الملك عبر حسابه على موقع إكس عن شكره للرئيس الصيني شي جين بينغ وحكومة الصين وشعبها على حفاوة الاستضافة، مؤكدا التطلع إلى البناء على مخرجات اللقاءات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال الزيارة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ترحيب المملكة بالقرار، مؤكدا أن القرار يشكل خطوة هامة نحو دعم جهود الجمهورية العربية السورية في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي وتحقيق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار. كما أكد تثمين المملكة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتخاذ القرار. أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن اليوم سيكون عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأكدت المديرية أن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 3 فلسطينيين بردود وجروح اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في برية زعترة شرق بيت لحم. هجم مستوطنون منازل مواطنين فلسطينيين في منطقة الحسوة ببرية زعترة واعتدوا بالضرب على عدد من الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة 3 منهم بردود وجروح نقلوا إثرها على أحد المستشفيات. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت اغتيال أحد ابنيه من دون الخوض في أي تفاصيل. وأضاف نتنياهو في مقابلة: حدث أمر لا يصدق، لقد استهدفت إيران أحد أبنائي، لقد حاولت إيران قتل أحد أبنائي. وجاء كلام نتنياهو خلال المقابلة التي ناقشت تقارير تفيد بأن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشباك رفض توفير الحراسة الأمنية للمرشح غادي أيزنكوت رئيس الأركان السابق الذي يتنافس بشكل متقارب مع نتنياهو في الانتخابات المقررة في 27 من تشرين الأول. هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع الشعب السوري بإزالة اسم سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وشكر الشارع عبر منصة إكس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا القرار التاريخي وكل الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع سوريا والسوريين. قال وزير الداخلية الباكستاني في ختام زيارة إلى طهران إن البلدين أحرزا تقدما كبيرا في محادثات ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ومسار نحو السلام. ذكر بيان صدر عن الجيش الباكستاني بأن الاجتماع الذي عقد بين قائد الجيش عاصم منير والقيادة الإيرانية أن المحادثات بين الجانبين ركزت على تدابير لمنع المزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع على وجه السرعة. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الليلة أن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف غير محدد مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وجعلها خارج عن الخدمة في أثناء إبحارها قبالة سواحل عمان. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار، هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: المفروشات. مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الحياة أف أم. نحبك يا رسول الله. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن التوقيع الإداري الكامل، واليوم بنحكي عن الخطوة اللي لازم تسبق التوقيع واللي كثير من الموظفين بتجاوزوها بثانية وبتندم عليها سنين. لا توقع على أي عقد أو اتفاقية أو وثيقة قبل ما تقرأها وتفهمها. بدي أبدأ معك بحقيقة قانونية بسيطة. توقيعك إقرار بأنك قرأت كل شيء وفهمته ووافقت عليه. يعني بعد ما توقع القانون بيفترض أنك قرأت كل كلمة مكتوبة، حتى لو ما قرأت ولا سطر. وجملة أنا ما قرأت ما بتنفعك أبداً أمام ورقة فيها توقيعك. التوقيع مش شكليات، التوقيع التزام، والالتزام بدون قراءة مغامرة. طيب وين بتبدأ المشكلة؟ تبدأ بالضغط والاستعجال، وقع وخلصنا، إجراء روتيني ما تقلق عليها، كله تمام، أنا ضامن لك. وهون الموظف العادي بيوقع عشان يتخلص من الموقف أو عشان ما ينحرج، وبيكتشف الشروط اللي لما يصير فيها فوات الأوان. الموظف المثالي ما بيوقع ولا ورقة قبل ما يقرأها كاملة ويفهمها مهما كان الضغط أو الاستعجال أو مين اللي أمامه. مرة جاني موظف منزعج إنه انخصم من راتبه مبلغ مالي، وكان موقع على نموذج بيحكي إذا أنت خالفت هاي الأمور رح ينخصم منك من الراتب مباشرة. فأنا سألته، أنت قرأت النموذج اللي وقعت عليه قبل شهر؟ حكالي بصراحة وقعت بس ما قرأتوش كله، حكولي إنه إجراء عادي. وهون أنا ما قدرت أعمل له أي شيء لأنه توقيعه موجود وبلزمه وضل مثبت عليه الخصم. ومن جهة ثانية أنا شخصيا كثير مرات إن عطيت وثائق وقع بسرعة محمد يلا بدنا نمشي روتين. كنت أحكي بكل هدوء والموظف المثالي بيحكي مثلي ولا يهمك خليني أقرأها وبوقع. وأكثر من مرة وجدت بنود لو وقعت عليها بدون قراءة كان حملتني مسؤولية أنا ومؤسستي بشي ما بنقدر عليه. المبدأ واضح، القلم ما بنزل على الورقة قبل ما العين تخلص القراءة. طب كيف تطبق هاي القاعدة؟ اقرأ الوثيقة كاملة قبل التوقيع من أول سطر لآخر سطر، خصوصاً البنود الصغيرة اللي ما حدا بيقرأها. افهم التزاماتك بالضبط، شو بتلتزم فيها، شو بتتنازل عنه، شو المبالغ والمدد والشروط والجزاءات. لو في شيء مش واضح اسأل، اطلب توضيح وما تستحي. السؤال قبل التوقيع قوة والصمت بعده ندم. لا تستسلم لضغط الاستعجال. بدي أقرأها وبرجع لك، جملة مهنية ومحترمة مش ضعف. بالوثائق متعددة الصفحات وقع على كل صفحة. لو الوثيقة أكثر من صفحة زي عقد العمل لازم يكون في توقيع على كل صفحة منه ومن الطرف الثاني مش بس منك أنت. ليش؟ عشان ما حدا يقدر يبدل صفحة أو يشيل صفحة أو يضيف صفحة بعد التوقيع. كل صفحة موقعة من الطرفين هي صفحة مقفولة ومحمية ما حدا بيقدر يعدل عليها. ما توقع على بياض ولا على وثيقة ناقصة، وخذ نسخة موقعة إلك من كل شيء وقعته. ونقطة مهمة، القراءة قبل التوقيع مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي مسؤولية اتجاه نفسك حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات. الورقة بتضل ورقة وبتعيش أطول من أي كلام شفهي حلو. الخلاصة، أي عقد، أي اتفاقية، أي وثيقة، أي إقرار، اقرأه كاملاً، افهمه، اسأل عن اللي مش واضح، ووقع على كل صفحاته وبعدين سلمه. لأنه التوقيع لحظة بس نتائجه ممكن تلحقك سنين. والموظف المثالي بيعرف أنه أقوى كلمة بيحكيها قبل التوقيع خليني أقرأها أول. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع بتحطه بعد قراءة واعية هو قرار محسوب بيحمي هالشركة مش مخاطرة بتهزها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

والقريب والنجيب الذي إذا تحدثت عنه تزاحمت الذكريات وتسابقت المشاهد والمقالات. صلى الله على ذاك القدوة ما أحلاه، وسلم الله ذاك الوجه ما أبهاه، وبارك الله على ذاك الأسوة ما أكمله وأعلاه. علم الأمة الصدق وكانت في صحراء الكذب هائمة، وأرشدها إلى الحق وكانت في ظلمات الباطل عائمة.

محبوب متشحا بالخير متزرا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار. كانت الأمة قبله في سبات عميق وفي حضيض من الجهل سحيق، فبعثه الله على فترة من المرسلين وانقطاع من النبيين، فأقام الله به الميزان وأنزل عليه القرآن وفرق به الكفر والبهتان وحطمت به الأوثان والصلبان.

0: خرجت نسوة من بني سعد يلتمسن الرضعاء في مكة.
1: وخرجت حليمة مع زوجها على أتان قد أدمت وناقة مسنة ما تبض بقطرة لبن، ومعها ابنها لا ينام ليلة.
0: فأما صواحبها فكل أخذ رضيعاً، ولم تجد هي غير الطفل اليتيم محمد فأخذته.
2: فما هو إلا أن أتيت به الرحم حتى أقبلت باللبن فأرويته وأرويت أخاه، وإذا الناقة حافل فحل ابناها وارتوينا وبتنا بخير ليلة، ثم اغتدينا راجعين فركبت أتاني الضعيف وحملته معي، فإذا بها تسابق الركب حتى قدمنا بلادنا.
1: عاش محمد في بادية بني سعد، ولا يزال الله يمدهم كل يوم خيرا ببركة هذه النسمة المباركة. ومحمد الطفل يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان.
0: حتى كان يوم أراد الله به أن يعده لأمر عظيم.
2: أتاه رجلان عليهما ثياب بيض، أخذاه فأجاه وشق أحدهما عن قلبه واستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. كان ولدي محمد مبتقع الوجه خائفا، التزمته يومئذ وضممته وقلبي يتفطر خوفا عليه، ثم احتملناه

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلاً.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53 روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: مستقبل ابنائكم يبدا من هنا. سجل في مدارس اكاديميه تزكيه بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يقول إن سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تبقى نبراسا نستلهم منه القيم ومكارم الأخلاق، سائلا الله تعالى أن يعيد ذكرى المولد النبوي الشريف على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة. جلالة الملك رانيا العبدالله تقول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إن المسلمين يستمدون من سيرة النبي الكريم نورا يهدي قلوبنا وسكينة تطمئن أرواحنا وقوة تدفعنا لنكون خيرا لأنفسنا ولمن حولنا. الأردن يرحب بقرار واشنطن برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير يقول إن السلطات الإسرائيلية بدأت عمليات إخلاء مقر وكالة الأونروا في بلدة كفر عقب شمال القدس. إصابة 3 فلسطينيين بردود وجروح جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في برية زعتر شرق بيت لحم. الخارجية الصينية تعلق على تهديدات واشنطن بشأن العقوبات على إيران بتأكيدها أن تعاون بكين مع طهران يجري وفق القانون الدولي. الداخلية الباكستانية تقول إن إسلام أباد وطهران أحرزتا تقدما كبيرا في محادثات بشأن الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

حياة أف أم لحياة طيبة. يا من ولدت فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام، كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرى والذنوب جسام؟ مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسوار مجدك فالدنو لمام، حتى وقفت أمام قبرك باكيا فتدفق الإحساس والإلهام. يا ملء روحي وهج حبك في دمي قبس يضيء سريرتي وزمام. أنت الحبيب وأنت من أروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. حوربت لم تخضع ولم تخشى العدا، من يحمه الرحمن كيف يضام؟ وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور الظلام وقوضت أصنام. يا هادي الثقلين هل من دعوة تدعى بها يستيقظ النوام؟

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
2: 077-84-99-444. حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
6: حياتا

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: تفجكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقاً. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: مركز أردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات، حياكم الله. بسم الله نبدأ الحديث عن الآية 68 بعد 100. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. يا أيها الناس لبيك ربي. نعم، يا أيها الناس، إله الكون يناديكم. بالله لو مسؤول رفيع الرتبة ولا تكلم مع واحد مواطن يعني شوف قد الدنيا. يا أيها الناس الذي يناديكم رب الناس إله الناس الذي خلق الناس ورزق الناس سبحانه. يا أيها الناس، نعم يا رب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا جعلت الأرض لكم يعني مصدر طعام، الفاكهة والخضرة والخبز والقمح والشعير والنباتات والفم ما تعدش. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. شوف الناس كلوا مما في الأرض، إنما المؤمنون كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا سلام على القرآن وذوقيات القرآن. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يعني مثل ما بتأكل بقية المخلوقات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إياك والخنزير، إياك والخمر، إياك والميتة، إياك والمحرمات. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. اترك المشتبهات واترك الحرام وخليك في الحلال يا أخي، والحلال واسع جدا. فما من يرسلك إلى الحرام؟ ليه أكل خنزير؟ انت شافوا بيأكل زبالة، ليه تأكله؟ قال ما احنا في الغرب. كن مسلما، كن ملتزما بدينك أينما كنت على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إياك تمشي على أثر الشيطان وتتبع خطوة، ما أجمل التعبير، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كأنه كيف اللي تتبع الأثر اللي هو رجاله طبعا. فالبشر كأنهم وهم يتبعون الشيطان بحط رجله محل ما كان الشيطان يدوس. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه أقوى أدوات التوكيد في اللغة العربية، إن والهاء اسمها، إنه لكم عدو مبين. عدو مبين لكم، لا لكم، قدمها للأهمية. عدو مبين، عدو واضح، وذكرها لتكون كبيرة شاملة. مبين واضح لكل ذي عقل، لكل ذي عينين، لكل من تفكر. والآية 69 بعد 100، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما إن وما الكافة، هذه يعني لتكون حصر قصر كما يقول. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني ما بيأمركم إلا بهذه الأشياء. لا يمكن يقول لك صلة رحم، لا يمكن يقول لك تبرع لفقير، ليتيم، لأرملة، لمسكين، لمريض. لا، يأمركم بالسوء والفحشاء. شوف الرأسة دي والغنية ودي والمش عارف إيه والخمر ولا إيه. لا، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أين طلعونا بتوع الإلحاد إنه الكون بلا إله؟ منين؟ طب كيف يا ناس؟ قلنا له إبرة هذه من خلقها؟ ليس لها خالق. قال جنيت الشيوخ. قلنا له عجيب، إذا بقول لك إبرة ما لهاش خالق قلت الجنيت. وكون سماوات وأرض ونجوم وكواكب وشمس وأمطار وأنهار وبحار ومحيطات وحيتان ملو البحار، كل ملوش خالق. الله أكبر. الإبرة لو قلنا ملهاش صانع وجنيت وشيوخ قلنا له لا والله الحمد لله بكامل عقولنا. الإنجاني اللي شاف الكون بما فيه من معجزات وآيات ثم ينكر ويجحد من صنع هذا الكون، إذن أينا الذي يمكن أن يتهم بالجنون؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا، عطف على ما يأمركم به الشيطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نتكلم عن الله بما لم يتكلم به الله في قرآنه عن نفسه سبحانه. مع الآية 170 بعد 100 لقاؤنا بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف. استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,431 شهيدا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا من ضاحية ذنابة شرق مدينة طول كرم. المنظمة البحرية الدولية تؤكد تسجيل 68 حادثا بحريا في الخليج والمناطق المائية المجاورة خلال فترة النزاع. وزارة الخارجية الصينية تعلق على تهديدات الولايات المتحدة بشأن العقوبات على إيران بتأكيدها أن تعاون بكين مع طهران يجري وفق القانون الدولي. الداخلية الباكستانية تقول إن إسلام أباد وطهران أحرزتا تقدما كبيرا في المحادثات بشأن الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم تتوقعون أن يكون موضوع اليوم عن ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع منه مؤمن، ولكن جمعت لكم بعض الحقائق المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون هذه الحقائق مرتكزات في التعامل مع هذه الذكرى العطرة. الحقيقة الأولى، حينما يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين وهو الفعال وهو الذي بيده كل شيء وهو الذي إليه يرجع الأمر كله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. العذابات التي سحقت المسلمين والضغوط التي أرهقت المسلمين والمحن التي عاشها المسلمون والمصائب التي نزلت بالمسلمين، ما كان لكل ذلك أن يكون لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، بمعنى أننا نطبق منهجه، لأن منهجه من عند الحكيم، من عند العليم، لأن منهجه من عند الصانع، وتعليمات الصانع هي التعليمات الوحيدة التي ينبغي أن تتبع. وكأننا آلة بالغة التعقيد، ولهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فطبعاً ما دامت سنة النبي الصحيحة، منهج النبي القويم، تعليمات النبي الرشيدة مطبقة في بيوتنا، في أعمالنا، في سفرنا، في إقامتنا، في لهونا، في مناسباتنا، في غضبنا، في رضانا، في عطائنا، في منعنا، ما دامت هذه السنة مطبقة فما كان الله ليعذبنا. أما معنى قوله تعالى فما كان الله ليعذبنا، فهي أشد صيغة نفي في اللغة العربية، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن نعذب. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم. والاستنباط الحتمي أن الله لا يعذب أحبابه. إذن الحقيقة الأولى التي ينبغي أن نتعامل بها مع سيد هذه الرسالة، مع سيد الخلق وحبيب الحق، هو أننا لو طبقنا سنته ما كان حالنا كهذا الحال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دام المسلمون يعذبون، يضطهدون، يقتلون، يشردون، تنتهك حرماتهم، يمارس عليهم كل لون من ألوان التجهيل والتجويع والتعذيب والقهر، إذن عندهم مشكلة مع رسولهم، لأنهم لم يتبعوا منهجه. لكن هناك أيها الإخوة بحبوحة ثانية، حينما يقول الله عز وجل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إما أن تكون مطبقاً للمنهج
وإما أن تندم على مخالفة المنهج فتستغفر. في كلا الحالين أنت في بحبوحة وأنت في مأمن من عذاب الله. هذه الحقيقة الأولى. من هنا صنف العلماء أمة محمد إلى أمتين: أمة التبليغ وأمة الاستجابة. الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس أمة الاستجابة، أما الأمة التي شردت عن منهج رسول الله هي أمة التبليغ، شأنها كأية أمة. ولا يسعني إلا أن أقول: حينما يهون أمر الله على الأمة تهون على الله، حينما يهون أمر الله على الأمة تهون على الله. أيها الإخوة الكرام، هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي أحواله، معصوم بمفرده، ولولا أنه معصوم لما أمرنا أن نأخذ عنه وأن ندع ما نهانا عنه. لو لم يكن معصوماً لكان أمر الله لنا باتباعه أمراً بالمعصية، لأن الله أمرنا يقيناً وبآية قطعية الدلالة أن نتبعه وأن نأخذ عنه وأن ننتهي عما نهى عنه، إذن هو معصوم في أقواله. هذا اللسان كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بالحق في الغضب والرضا، معصوم عن أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي أحواله. أيها الإخوة الكرام، لكن أمته معصومة بمجموعها، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هو وحده معصوم بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها. لذلك حينما نعتقد عصمته، وهذا يقين قطعي، ينبغي أن نتبع سنته. أيها الإخوة، يجب أن يعلم المؤمن علم اليقين أن أقواله وأفعاله وإقراره ليست عن ثقافة العصر، ولا عن اجتهاد شخصي، ولا عن رؤية ذاتية، ولا عن خبرة شخصية، ولا عن معطيات مادية. إن هو إلا وحي يوحى. وعاء النبي عليه الصلاة والسلام فرغ من أي ثقافة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وعاء النبي ملئ من عند الله وحده، ملئ وحيا. من هنا يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن الوحي وحيان: وحي متلو وهو الكتاب، ووحي غير متلو وهو السنة الصحيحة. هذا الاعتقاد مهم جدا في هذه الأيام، لأن هناك دعوات خطيرة إلى ترك سنة النبي والاكتفاء بالقرآن، وهذه الدعوة هي تمهيد لخرق حدود القرآن الكريم. أيها الإخوة، حقيقة أقولها كثيرا: أنت لماذا تصلي؟ لأن الصلاة فرض على كل مسلم. معرفة سنة النبي القولية والعملية فرض عين على كل مسلم، ومن أجل ضمان سلامتنا، ونحن في محن لا تعد ولا تحصى، ومن أجل ضمان سعادتنا نحتاج إلى معرفة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الرابعة: الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين الاستجابة لله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وسعوا هذه الحقيقة: الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين الاستجابة لله. يا أيها الذين آمنوا
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إرضاء رسول الله عين إرضاء الله، والله ورسوله أحق أن يرضوا. محبة رسول الله عين محبة الله. من هنا قال بعض العلماء الأجلاء: هناك حب في الله وهناك حب مع الله. إن أحببت رسول الله فهذا الحب هو عين التوحيد، هو محبة لله عز وجل. وإن أحببت المؤمنين الصادقين العاملين فهذا الحب هو عين التوحيد. إن أحببت بيوت الله فهذا الحب عين التوحيد. إن أحببت كتاب الله فهذا الحب عين التوحيد. هذا حب في الله. أما إن أحببت جهة بعيدة عن الحق لمصلحة ترغب بها أو لشر تتفاداه فهذا حب مع الله، والحب مع الله عين الشرك. فرق كبير بين حب في الله وبين حب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. أيها الإخوة الأحباب، الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عين الاستجابة لله. وإذا أردت أن أوضح بعض الحقائق عن طريق مثل، هذا البلور المستورد المتقن تماماً النظيف تماماً ترى ما خلفه فقط، يشف عما خلفه وقد تنسى وجوده. ولإخلاص النبي الذي هو فوق كل إخلاص، ولمحبة النبي لربه التي هي فوق كل محبة، حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم تشف عن حقيقة رب العالمين جل جلاله. إذن إن أحببته فإنما تحب الله، إن اتبعته فإنما تتبع منهج الله، إن أرضيته فكأنما ترضي الله. هذا الكلام الذي نسمعه حديثاً الشفافية هذا معنى من معانيها. تشف نفس النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الذات الإلهية، عن رحمة الله، عن حلم الله، عن حكمة الله. فلذلك مهما أحببته ومهما غرقت في الولاء له وفي اتباع سنته فهذه محبة وولاء واتباع لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، ألف المسلمون في معظم بلادهم أن يمدحوا رسول الله، وأنا مع مديح رسول الله، لأنه بذكر محمد تحيا القلوب. ولكن أن نكتفي بالمديح فهذا لا يجدينا إطلاقاً، لا ينفعنا ولا يرفعنا ولا يقينا شر أعمالنا. إننا إن مدحناه، إن أمضينا كل وقتنا في مديحه، هو حيث هو ونحن حيث نحن. إذا اكتفينا بمديح رسول الله في المناسبات ولم نتبع سنته لا ننتفع منه إطلاقاً. هؤلاء الذين يريدون النار يوم القيامة فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال له: يا محمد لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا. إذن أن نعقد الحفلات كل يوم في البيوت وفي المساجد وأن نمدح النبي عليه الصلاة والسلام ونكتفي بهذا المدح دون أن نتبعه، إن دخلت إلى بيوت المسلمين لا تجد فيها سنة النبي قائمة، إن دخلت إلى محلاتهم التجارية في بيعهم في شرائهم في حلف أيمان غير صحيحة في ملء عيونهم من محاسن النساء، لو دخلت إلى أعمالهم ودخلت إلى بيوتهم وعاينت أنماط سلوكهم لا تجد سنة النبي مطبقة فيها.
إذن مديحهم لا يقدم ولا يؤخر. أيها الإخوة الكرام، أنا مع مديح رسول الله ومع التبرك به، ولكن لست مع أن نكتفي بالمديح وأن نكتفي بالتبرك، لا بد من الاتباع. وكنت قد ضربت مثلاً آخر، كيف أن مستخدماً لعالم جليل في غيبته قفز وجلس على كرسي هذا العالم، هل ترقى مرتبته؟ ولا شعر. أما لو نال أول شهادة مشى في طريق سيده. فنحن ينفعنا أن نتبع لا أن نكتفي بالمديح، ينفعنا أن نتبع لا أن نكتفي بالتبرك. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل شاءت حكمته ألا يقبل دعوة محبته إلا بالدليل. لا يقبل الله دعوى محبته إلا بالدليل، حيث يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذن تكلم عن محبتك لله ما شئت، كلام في كلام، لا وزن لهذه المحبة التي تدعيها، ولكن الوزن لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل القطعي على محبة الله عز وجل اتباع سنة النبي، واتباع سنة النبي تحتاج إلى أن تعرف سنة النبي. إذن معرفة سنة النبي القولية وسيرته العملية فرض عين على كل مسلم، وينبغي أن ننطلق إلى البحث عن هذه السنة القولية والعملية، أن نحضر درس علم يتحدث عن هذه السنة، أن نقتني كتاباً يتحدث عن هذه السنة، إن جلسنا في جلسة أن نجعل محورها السنة. أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى الله نوع من الجهاد الدعوي، ومن لم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد فهو على ثلمة من النفاق، هو على ثلمة من النفاق. أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى الله التي أمرنا أن ندعو إليها اتباعاً للنبي عليه الصلاة والسلام هي دعوة على بصيرة، أي وفق النص الشرعي، وفق الدليل، وفق التعليل، وفق منهج الله عز وجل، لا أن نبتدع مناهج ما أنزل الله بها من سلطان، ولا أن نتبع أهواء الدعاة، لا بد من منهج جامد واضح المعالم بين أيدينا نتبعه. لذلك قيل في خصائص الفرق الضالة إنها فرق تخفف التكاليف وتعتمد النصوص الضعيفة والموضوعة وتؤله الأشخاص وذات نزعة عدوانية وذات خاصية مغلقة. الإنغلاق والعدوانية وتخفيف التكاليف واتباع النصوص التالفة وتأليه الأشخاص، هذه خصائص الفرق الضالة. بقي شيء أيها الإخوة في حقائق هذه البعثة المباركة، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. دققوا، إذا كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتاً إذا استمع إلى قصة نبي دونه، فكيف بمؤمن مقصر يستمع إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا جمع الناس في مسجد أو في بيت وتليت عليهم شمائل النبي، تليت عليهم فضائل النبي، تليت عليهم دقائق منهج النبي، ماذا فعلوا؟ أما أن تقول إن هذا الاجتماع نوع من العبادة فهو بدعة قطعاً. أما إذا قلت هو نوع يمكن أن يكون على مدار العام للتعريف بسيد الأنام،
لا شيء عليك، يمكن أن يكون على مدار العام لمعرفة شمائل سيد الأنام، لا شيء عليك. يمكن أن يندرج تحت قوله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم؟ أم لم يعرفوا رسولهم؟ ينبغي أن نعرفه. ينبغي أن يندرج تحت قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني تفحص دعوة النبي ومعرفة دعوة النبي وتقييم دعوة النبي وتثمين دعوة النبي واتباع هذه الدعوة هو من صلب الدعوة إلى الله. فأنت حينما تلتقي بأناس كثيرين وتعرفهم على هذا النبي الكريم، تبين لهم شمائله وفضائله ودقائق حياته وسيرته ومنهجه وأقواله وأفعاله وإقراره، فأنت إنما تفعل هذا تحت باب الدعوة إلى الله والتعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان على مدى العام فهذا مما يجعلها دعوة إلى الله خالصة. أيها الإخوة الكرام، هذه الحقائق التي بيّنتها أرجو الله أن تكون مرتكزات في التعامل مع هذه الذكرى العطرة. ننطلق إلى اتباعه لا أن نكتفي بمديحه، ننطلق إلى تطبيق منهجه، ندعو إلى الله اتباعاً له. هذا ينجينا مما نحن فيه، وعود على بدء حينما يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتنا فنحن في مأمن من عذاب الله. أيها الإخوة الكرام، حقيقة ناصعة أضعها بين أيديكم، وهي أنه في تاريخ البشرية كلها بروادها بصفوتها بقادتها لا نكاد نعرف حياة نقلت إلينا أنباؤها وحفظت لنا وقائعها في وضوح كامل وتفصيل عميم شامل كما حفظت وكما نقلت إلينا حياة محمد بن عبد الله رسول الله رب العالمين ورحمته المهداة إلى الناس أجمعين. فكل كلمة قالها وكل خطوة خطاها وكل بسمة تألقت على محياه وكل دمعة تحدرت من مآقيه وكل نفس تردد في صدره وكل مسعى سار لتحقيق أمره، كل مشاهد حياته حتى ما كان منها من خاصة أمره وأسرار بيته وأهله، كل ذلك نقل إلينا بحروف كبار موثقاً بأصدق ما عرف التاريخ الإنساني من وسائل وبينات. لقد رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن دنيانا من قرابة 1400 عام وزيادة، ومع هذا فنحن إذ نقرأ سيرته وتاريخه اليوم لا نحس أننا نقرأ عنه، لا نحس أننا نقرأ عنه، بل كأننا نسمعه ونراه ونعيش المشاهد نفسها التي نطالعها مكتوبة ومسطورة. ولا عجب في ذلك، فما دام الله قد اختاره ليختم به النبوة والأنبياء فمن الطبيعي أن تكون حياته منهجاً ودليلاً لأجيال لا منتهى لأعدادها، وأن تكون هذه الحياة بكل تفصيلها وتفاصيلها أشد وضوحاً وتألقاً من فلق الصبح، لا بالنسبة إلى عصره فحسب، بل بالنسبة إلى كل العصور والأجيال. ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تركتكم على بيضاء نقية، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 07-86-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 07-98-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

عنانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكريم.

0: المئة.
1: كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1534. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال عليه السلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. الحديث 1535. عن عمار رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. الحديث 1536. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 3. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. الحديث 1537. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. الحديث 1538. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. الحديث 1539. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس، وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست، وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال

0: عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. الحديث 1540. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الحديث 1541. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الحديث 1542. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. التفت فإذا هو علي بن أبي طالب.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير العمل نضال كتامين يوجه بوضع خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق العمل لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الحضانات المؤسسية وبدائلها في حال عدم القدرة على توفيرها. استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73431 شهيدا. سلطات الاحتلال تبدأ بإخلاء منشأة تابعة لوكالة الأونروا في منطقة كفر عقب شمال القدس واقتحام قوات الاحتلال البلدة ومخيم قلنديا وتوزيع إخطارات هدم على منازل ومنشآت. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتلع أكثر من 100 شجرة زيتون معمرة جنوب غرب جنين. المنظمة البحرية الدولية تؤكد تسجيل 68 حادثاً بحرياً في الخليج والمناطق المائية المجاورة خلال فترة النزاع. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. في ذكرى المولد النبوي الشريف الكرام، تعظم السيرة وتعظم السنة، ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم على ما أكرمنا الله به من هداية ومن إرشاد. هكذا يشعر المسلم في كل يوم في كل وقت في كل صلاة إلى أهمية الرسول الكريم في حياته. لكن لا مانع من إضافة هذه الجرعة الزائدة من التوقير والتعظيم في يوم معين، بغض النظر عن خلاف العلماء في يوم مولده في أي يوم كان. طيب، ألم يقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده؟ أما قال الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك؟ أنباء الرسل، واليوم في أي ذكرى من ذكرى المولد النبي هو كلام عن الرسول، وعن أي رسول؟ عن الخاتم، عن سيد ولد آدم. ولو أنك تابعت كتاب الله وهو يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لهالك الأمر. هكذا طلعت على كتاب للشيخ جلال الدين الحنفي رحمة الله عليه، كتاب غاية في الأهمية عن الرسول في القرآن، كتاب مهم وضخم، واستوعب كامل حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم من مختلف الجوانب. كيف زكى الله خلقه وزكى الله لسانه، وكيف تكلم عن معاناة النبي في الدعوة، عانى في مكة وعانى في المدينة، عانى من منافقين، عانى من الأعراب، وكيف قيلت له أقوال، مثلا هم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن مثلا، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إلى غير ذلك، وكيف كان القرآن يعلي من شأن هذا النبي الكريم. إذن هذه الشخصية الفريدة الكرام بحاجة إلى أن نعيش هذه المعاني يوميا. ونحن في زمن أغلب من يعترضون اليوم على بس فكرة المولد، هم عندهم أعياد الميلاد وعندهم أعياد لزعمائهم وعندهم أفراح هنا وهناك وعندهم مجالس له وعندهم استقدام المغنين وغنات من أقاصي الدنيا، كل هذا بلا حديث. لما يأتي المولد النبوي ينتفضون، دعوكم من هذا، لا تنشغلوا، كل يفعل ما يعتقده، المهم نحن مبتهجون بذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. هذه فرصة يا كرام أن نتعرف على ما يحبه رسول الله. هنا المهم، هل النبي سام يرضى منا فقط أن نعلن وأن نرفع شعار الحب دون الاتباع؟ لا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي السلام أصلا كانت دعوته عملية، حتى إن عمر رضي الله عنه لما قال له إني والله أحبك إلا من نفسي، قالوا لا، إلا حتى لازم تحبنا أكثر من نفسك. بهذا المعنى يجب أن نحب رسول الله، ومحبة الرسول تقتضي حب الإسلام، حب السنة الكرام، مش حب ذاته. وذلك اليوم لا تتعلق إنه بس أنا بدي أحب رسول الله عليه السلام هكذا. قل طيب وماذا يستلزم ذلك؟ أن تحب منهجه. طيب النبي السلام دعانا إلى فضائل الأمور، دعانا إلى الأمور العظيمة. اليوم النبي السلام يحب أمته. تخيل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كم كانت دعوته للأمة، كما قال الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال لا أرضى حتى تدخل أمة الجنة. إذن النبي سام يحبه، فأي إنسان اليوم بيحب الرسول بدك تحب الأمة، بدك تعمل لصالح الأمة. أما اليوم بتحب الرسول في جانب، هذا إن كنت صادقا وبتعمل على ضعاف الأمة هذا حب مزيف. اليوم هاي دعوة مثلا اللي بيحب الرسول عليه السلام بده يلتزم، إن كان رجلا إن كان امرأة، بأوامر الشريعة والابتعاد عن المنهيات قدر ما نستطيع. لن نكون معصومين أبدا، لكن ممكن أن نكون موفقين في القدوة، هذا بحاجة إلى النظر وإلى بحث. الله فقنا يكون في الدين. طيب لا مانع لو أخذنا بعض الأسئلة الفقهية ثم نتكلم في هذا المحور بأكثر أكثر من قضية، لأن كل الفقه الإسلامي أصلا كله داخل الكرام تحت مظلة أوامر الشريعة. أوامر الشريعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن الكتاب بالدرجة الأولى ثم السنة النبوية، وللعلماء لهم مواقف من هذه السنة، هي أحيانا تشرح، أحيانا تفصل، أحيانا تبين، أحيانا تقيد، وأحيانا تستقل بالتشريع، وكلها سنة مقبولة. طيب دعونا مع هذا الاتصال الكريم ثم نعود للمحور. أبا عمر تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك يا سيدي ويرضى عليك.
2: شيخنا قبل أسبوعين ثلاث يمكن سمعت فتوى أصدرتها الله يجزاه خير، بس حاب إني أعرف يعني التكييف الفقهي لها.
1: تفضل تفضل.
2: سألك أحد الإخوة إنه إذا اشترى الذهب بالتقسيط عن طريق البنك، فأنت قلت له إنه عن طريق البنك جائز.
1: لا لا, لا لا لا ليس هكذا السؤال، كان السؤال إنه هو بده يشتري بالبطاقة. صح.
2: هو حكى لك انه بده يشتري الذهب عن طريق البنك.
1: البنك هلا في النهايه انا بدي اسالك سؤال،
2: يعني البنك ممول.
1: احسنت يعني انا بدي اسالك سؤال انت حتى تصل الجواب.
2: نعم.
1: انت
2: نعم.
1: الان بحاجه انك تشتري قطعه ذهب وما معك
2: نعم.
1: فلوس، هل في
2: نعم.
1: مانع انك تقترض مني المبلغ، انت تقترض وتروح تدفعه
2: نعم.
1: للتاجر الذهب، تاخذ الذهب وهو ياخذ الفلوس، والعلاقه بينه وبينك بتادي هذا المبلغ، في اي مانع؟
2: لا ما في.
1: هي هكذا البطاقة.
2: لا احنا مش بطاقة نحكي، اللي هو نظام المرابحة.
1: لا لا لا لا بين المرابحة ما بصح في هذا. ما بصح.
2: ما بصح. حبيت استفسر.
1: لا لا هي الفكرة كانت يدفع عن طريق البطاقة لتاجر الذهب.
2: نعم.
1: بعدين صار المبلغ عليه بالبطاقة.
2: لا لا لا. الذهب لا.
1: لا لا لا ما بصح ما بيجوز.
2: الله يجزاك خير.
1: الله يرضى عليك. اشكرك على الايضاح. اشكرك. فكرة الذهب كرام فكرة ليست من عندنا، ولكن هي هذا من النبي عليه السلام، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، يدا بيد، هاء وهاء، يعني خذ وأعطي. فمن هذا الباب لا مانع أن واحد يقترض المبلغ من إنسان ويروح يشتريه وبعدين يدي له هذا المبلغ، إنما التقسيط ما ما ما بيصح. إذا كل الفقه الإسلامي الكرام داخل تحت الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأدلة شرعية معتبرة أخرى. كان في سؤال عن منح طلاب القرآن جوائز من الصدقات، ما في حرج، من الصدقات تجوز، إن كانت من الزكوات بدها تكون من مصارف الزكاة، يعني هذا هو الأظهر وهذا هو الأرجح. والحمد لله باب الصدقات واسع يكرم، وذاك القرآن أعطانا يعني قاعدتين، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، والذين في أموالهم حق للسائل المحروم. الحق المعلوم هو الزكاة، والحق المطلق الذي لم يقيد بأنه معلوم هي الصدقات الحرة. والمسلمون بفضل الله على خير يبنون المساجد ويفعلون كل شيء، يعني بعثوا لي بعض الصور من بعض الدول كيف يحتفلون بدولتهم وبرؤوسهم وفلان وعلان، حتى بعض المشايخ، ثم يأتون إلى المولد النبوي وتبدأ الهجة. دعوكم من هذا، دعوكم من هذا، فإنه هذا الأمر لا يعنينا. وإذا كان الكرام من تمام الحقيقة هذه المسألة أن نعيش الإسلام جد جدا وواقعا. والله في ناس عايشين يعني هيك شكلية التعامل مع الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحقائق، مثلا المرأة التي كانت تؤذي جيرانها وهي حريصة على العبادة يقول هي في النار، يعني ما عاشت الحقائق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. تخيل لما نذكر أنفسنا في هذا اليوم بمثل هذه الأقوال النبوية الناصعة الوضوح، يقول فيها عليه السلام الدين النصيحة. كم في غش في حياة الناس؟ طب أين طب بيقول لك ما معنى الدين؟ يعني التدين الحق هو أن تكون ناصحا للناس، لا غشاش ولا مخادع ولا كذاب ولا ولا ولا إذا هذه فرصة يا كرام، فرصة الحقيقة أن نعيش الإسلام واقعا وفق توجيهات النبي عليه السلام. طيب أخي أبا أحمد تفضل.
3: السلام عليكم سيدي.
1: السلام عليكم الله. تفضل سيدي.
3: احنا من الناس اللي بنصلي على كراسي.
1: كويس.
3: الآن في بالجامعة تبعنا جابوا زي بلوكات كبيرة يعني زي كرسي عريض بس بدون ظهر، فحطوا مش في خط للجرين محمد عفوا هلا حطوا بعد الخط. فهلا لما أنا بقعد على الكرسي أنا بكون أساسا متقدم على اللي واقف.
1: صحيح.
3: لما بوقف أنا بدي أركع أو بكون واقف بدي هذا بكون متقدم عنه حوالي 40 سنتي.
1: هو الأصل إنك إذا وقفت أنت بجانبه تكون أنت على مستوى الصف، هيك الأصل.
3: ما هو يعني سألنا الشيخ، حكينا للشيخ اللي بنحكي له قال أنا جايفة بالسنتي وأنا ما بعرف إيش.
1: يعني أنت الآن لما تقف بكون الصف متأخر عنك؟
3: يا سيدي بكون عنا ثلاث يعني ثلاث كأنه مسافر. اللي قاعد على كرسي غير عن اللي قاعد على
1: والله هذا خطأ. كان الإمام عليه أن يحسن اختيار المكان يضع فيه هذه الكراسي بصراحة.
3: طيب الآن في كان كراسي زي كراسي المسرح، يعني في بعض الجمعان ما شفنا مركبيها زي كراسي المسرح، لما بتوقف الكرسي المقعدة تبعته بتوقف
1: ممتاز
3: بيكون كتفك بكتف الزلمة.
1: هذا أفضل، هذا أفضل.
3: ليش ما يصير في تعميم انه يا عمي ما تركب كراسي او شيء الا مثل هذا الشكل؟
1: والله هذا احسن وبخدش مساحه وبيضل استقامه الصفوف احسن من هذاك الاسلوب.
3: يعني انا حتى لما حكيت مع الشيخ وبلش ناقشنا قلت له انا راح اصلي والخطيه برقبتك انت مش برقبتك.
1: صحيح، ولكن انت اذا لك الخيار صلي في ذاك المكان حيث يكون استواء الصف. الله يعينك يا ابو احمد، الله يعينك. أشكرك يا حبيبي، أشكرك الحقيقة يا كرام. أنا أدخل المساجد كثيرة وأرى تفاوتا في هذا، ووددت أن وزارة الأوقاف إن شاء الله بوزيرها الفاضل وهو رجل إن شاء الله خير أن يصدر تعليمات حقيقة للجان وللأئمة بتوحيد فكرة الجلوس على الكراسي، نوعية الكراسي وكيف يضعها حتى تستقيم الصفوف. هاي مهمتهم. سنكون مع المزيد والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: فاتي جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلت أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم. We'll be right back.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. النبي عليه الصلاة والسلام دعانا الكرام إلى الإسلام وكان يحذرنا من المخالفة، يقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه التحذيرات النبوية مهمة. سألني سأل عن حديث مهم وفيه تحذيرات، وهذه التحذيرات الحقيقة يقع فيها كثير من الناس. حديث صحيح روى الحاكم عن أبي موسى الأشعري يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم. كثير مهم وخطير. رجل كانت تحته امرأة سيئة فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله وقال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ما غاية الحديث؟ غاية الحديث ثلاثة ممن لم يأخذوا بأحكام الشريعة ولم يلتفتوا إلى ما فصل النبي من قضايا المعاملة، فصل كتاب الله والنبي عليه السلام يعني الشريعة. هؤلاء الثلاثة سيقعون في حرج، سيقومون يدعون في الليل على من ظلمهم لن يستجاب لهم. لماذا لن يستجاب لهم؟ لأنهم لم يستجيبوا للشريعة. ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحت امرأة سيئة فلم سوء الأون. السوء المقصود هنا ليس بعض الأخطاء المحتملة من الزوجين، ليس هذا المقصود، لكن امرأة عندها سوء في دينها مثلا أو في أخلاقها إلى حد سافر، وهذا الأمر هذه المرأة الأصل لا تصلح للزواج ولا للتربية ولا هذا الأصل أن تطلق. ما بنتكلم عن امرأة عند بعض الأخطاء، لأن الله يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه أخلاق محتملة، لكن نتكلم عن فجور، خروج عن الدين، خروج عن الأخلاق التي تحدون. هذا الرجل قام في الليل يدعو، يقال له لن نستجيب لك. لماذا؟ لأنك لم تستجب بحسن اختيار الزوجة. طيب، رجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ضاع المال، ثم قال يدعو اللهم عليك بفلان لأنه ظلمني، يقال له لن يستجاب لك لأنك لم تستجب للشريعة التي تقول يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وفي آخر الآية ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى لا ترتابوا. أهملت هذا فأهمل دعاؤك. رجل آتى سفيها ماله، هذه فكرة كثير خطيرة. اليوم أكثر مظهر عايشين في هذا المظهر، وهو أنه في إنسان معروف بالطيش ومعروف بتضييع المال، لكن أوهم الناس بالتجارة، أوهم الناس بالتجارة وخذها الأموال وتاجر فيها فضاعت الأموال. هؤلاء إن قاموا يدعون، إن كان علموا منه السفاهة دخلوا في الوعيد. رجل آتى سفيها ماله، أنت بتعطي مالك لرجل سفيه يقول الله فيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، طب ماله ذاته أنا ما بعطيه، لأن السفيه لو أعطيت ماله راح يضيعه، فكيف أعطيه مالا ليتاجر فيه؟ وذلك أي إنسان اليوم بيتاجر مع أي إنسان مجهول الصفة، مش معلوم الثقة ولا وثقه أحد، أخشى أن يقع تحت هذا. إذن هؤلاء وليس هؤلاء فحسب الكرام، السنة النبوية بتعطينا منهج وقواعد. هؤلاء ثلاثة والنص النبوي يحتمل إضافة آخرين إليهم، مثلا تزويج فلان بدون ما تسأل عنه، بدون ما تسأل عن أمانته ولا تسأل عن دينه، إذا ثم تقوم تدعو على هذا الذي ظلم ابنتك لن يستجاب لك. أنا قصرت في حق الشريعة إذا جاكم من ترضون دينه وخلقه، إلى غير ذلك من المعاملات. لما يكون الشريعة إلها قول في الاشتراطات وفي الشروط ونقصر لا سمح الله، الحقيقة هذا الحديث يعالج هذه القضية الخطيرة. طيب، كان في سؤال حول يعني احدى الصبايا كان حلفت انها ما تروح عند اقاربها، والان ماذا يجب عليها؟ اولا نقول هذه التي حلفت هل قالتها لحظه غضب؟ لحظه الغضب هاي بنسميها الكرام اللغو، والقران سماه اللغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. عقدتم اي عزمتم على الفعل او الترك. فمن يعرف نوع اليمين الذي حلف؟ اللي حلف الآن هو بيعرف أنه حالة غضب صدر منه اللفظ يمين، ولا لحظة حلف وأصر على الذهاب أو على عدم الذهاب. فإذا كانت يمينا منعقدة الآن بده يخالف عليه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة. فإذا فقدت الثلاثة ذهب إلى الصيام 3 أيام. وهنا نسجل يعني تسرعا من الأخوات أكثر من الرجال، أن المرأة تعتقد أن والله إذا حلفت عليها الصيام 3 أيام، لا، الأصل فيه من الواجب المخير إطعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين، عتق الرقاب. إذا ما وجدنا واحد من الثلاثة ذهبنا الصيام 3 أيام. إذا أما اليمين لغو فيستغفر الله ولا يكثر من هذه الأيمان حتى لا يقع في مخالفات شرعية. طيب، نفس الكلام قضية المرأة لما تكون في عدتها وهنالك يعني حالة طارئة لزيارة أخت مريضة، لزيارة أم عاجزة، فهل يباح لهذا؟ طبعا يفعل هذا من باب حاجتها يباح، فكيف من باب ضرورة غيرها؟ لما تكون الأم عاجزة كبيرة في السن وهذه البنت أرملة والآن هي محتاجة بنت أن تخدمها، لا حرج في ذلك يا جماعة، لا تتشدوا في هذه المسألة. فهذه مسألة يعني مش المرأة محبوسة، لا، المرأة الآن يحافظ عليها بأن تبتعد عن الزينة، تبتعد عن الزواج لحين انتهاء، فالموضوع ليس صعبا. طيب، كان هنا سؤال بتكلم حول في فكرة تكلمنا فيها وهي المعاطاة، إنه هل كل بيع لازم يكون صيغة العقد؟ لا لا، ليس بذلك. صيغة الإيجاب والقبول. الإيجاب شو المقصود بالإيجاب؟ هو أول من يعرض، إما البائع وإما المشتري. لما أقول أنا أبيعك كذا، يقول أنا اشتريت، اللي بدأ في الصيغة الأولى بنسميه الإيجاب، أوجب على نفسه، يعني بيعا أو شراء. القبول الطرف الثاني، إما أن يكون البائع المشتري. طيب، ليس بالضرورة هذا يكون، في بعض المذاهب اشترطت هذا في كل البيوع. طيب، كيف يبيع الأطفال؟ كيف يشتري الأطفال؟ والأطفال أصلا يشترون بطريقة المعاطاة. أنت ممكن تحمل جريدة، تحمل جريدة وتحط له نص دينار وضلك ماشي، وهي بيع المعاطاة وهو جائز عرفا عند الناس. أما الأمور ذات القيم بحاجة إلى صيغة، بل بحاجة إلى عقود. طيب، الأخت أسماء تفضلي سيدتي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لين أختي، حياك الله.
1: كثير حالات وأنا بصلي الفرض بحطه قدام المصحف، بصير يعني إذا دقرت أطلع عليه.
0: ما في أي مانع، أنت ما بتكثر حركات بس بتنظري فيه، صح؟ ما في أي مانع، وحتى لو مش حافظة، لو نظرت إليه نظرا دائما وقرأت الصفحة والصفحتين لا حرج في ذلك.
1: كم سؤال
0: تفضلي.
1: الله يجزيك فضلك. بالنسبة لمسح الرأس الشعر،
0: نعم،
1: بصير بوضو، بصير امسح من وراء ولا لازم من قدام؟
0: لا لا لا، من أي منطقة،
1: من أي منطقة
0: على الرأس على الشعر يصح. امسحوا برؤوسكم، على اعتبار انه بعض اهل العلم قالوا باء الالصاق او باء التبعيض، اي جزء من الرأس يكفي.
1: الله
0: يرضى عليك، الله يرضى عليك، شكرا. الحمد لله، الشريعة يسيرة يكرام، وفيها قضية قاعدة اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني أحيانا يشق على المرأة إنها والله تمسح على كامل الرأس، حتى الرجال فلو على الناصية يكفي، لو على أي طرف يكفي إن شاء الله تعالى. قضية التلاوة في الصلاة الكرام للحافظ، يعني يفضل أن يتلو من حفظه. أما إذا كان إنسان والله يريد أن يقرأ في صلاة الليل، في صلاة الضحى، ويتلو ويراجع حفظه ومش مستوثق من حفظ، لا مانع لو وضع مصحف. ثبت أن ذكوان كان عبدا لعائشة رضي الله عنها، كان يأمها نظرا في المصحف، فلا حرج. ولكن هذا لا يليق بالأئمة، لما يكرم عليهم أن يحفظوا، عليهم أن يجتهدوا حتى لا يهجر كتاب الله ولا يهجر العلم الشرعي. طيب، اسألوا حول قضية تلاوة القرآن، أنه لازم بالتجويد، ما رأيكم؟ ما هو العلم الذي يحافظ على كلمات الله تعالى المنزلة من جبريل على محمد عليه السلام كما هو؟ نحافظ عليه علم التجويد، فعلم يعني هو علم الأصل أنه علما لغويا، لكن هذا العلم اللغوي اكتسب الأمر الشرعي بقراءة النبي إسلام وإقراء النبي وقراءة الصحابة وإقراء الصحابة، فهم الذين مارسوا هذه الممارسة. ورد في كتاب النشر لابن الجزري أن عبد الله بن مسعود قرأ عليه رجل إنما الصدقات للفقراء هكذا بدون مد، فأوقفه قالوا قف، ما هكذا أقرأنيها رسول الله، وإنما أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء حتى أم سلمة تقول كانت قراءة النبي مدا. فمن هذا الباب العلم الذي يضمن أن تبقى الكلمات القرآنية كما هي، حرف وصوت وحركة، علم التجويد. صحيح صار في تكبير للقواعد، صار في تفتيت للمصطلحات، أنت مش مطلوب أنك هذا، هذا مطلوب، هذا فرض كفاية لأهل العلم، يدرسون هذه المذاهب، يدرسون علم التجويد نظريا، يتفقهون فيه حتى يسهلوا الدراسة على الآخرين، لكن مش مطلوب منك في التلاوة. فذلك لو أن إنسانا ضبط القراءة سماعا، نقول له الله يعطيك العافية، عملت اللي عليك. طيب سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن، 078-159-11.
2: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546 38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

الأحمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات في سؤال حول العقيقة، إنه هل لها موعد محدد إلزامي؟ لا، هي تستحب يوم السابع أو بعدها بأسبوع الرابع عشر أو في أي وقت، لكن كان السؤال هل ممكن تكون عند الولادة؟ ما في حرج أبدا، ما في حرج، يعني حتى لو باليوم الأول أو الثاني، لأنه هذا من الأمر يعني الجائز وليس الإلزامي. سؤال حول شراكة يعني في عمل تجاري، والآن كان الاتفاق على الربح والخسارة، هيك صح؟ على نسبة من الربح ونسبة من الخسارة بيتحمل. لو فرضنا بدنا نربحه 5% بده يخسر 5%، صحيح؟ لكن السؤال يقول

0: أوراقك. ولذلك المحاسبون هاي قضيتهم، في مدقق حسابات بيجي بتأكد من صحة الحسابات، أو يأتي إنسان عنده خبرة، لأنه هنا يكون الضمان عند التعدي، احتمال هذا مدعي. ثم ما دام اتفقنا على نسبة من الربح تعطيني 5%، حقك علي أنك تخصم 5% من رأس المال وترجع لي باقي رأس المال، هيك الأصل. إنما الآن بهذه الطريقة ما بصح. هنا عند اختلاف الناس الكرام يلجؤون إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة هم الذين يحسبون ويدققون، ضروري هذا. طيب، كان في سؤال حول أنه عائلة فقيرة جمعنا لها مبلغ معين، فالآن بدنا نعطيهم مبلغ ونستبقي الباقي إلهم، لكن نعطوهم إياه عند الاحتياج، ما في حرج. إذا كان هذا الادخار لما بقي من المال يحقق نفعا لتلك العائلة المستورة، وأنا مع هذا الرأي. السبب اعتدنا على الناس أنك شو ما أعطيتهم سيرجعون للسؤال، فمن هذا الباب يعني أعطيهم حاجتهم الآن الضرورية، وهذاك عندما وما دام أنت شغال معهم لما يطلبوا تعطيهم إن شاء الله ما في حرج بعون الله تعالى. هذا من الأمر الجائز بعون الله تعالى. بسأل حول قضية على كلام تعثر اليوم في فحص السواقة، فهل يدعو أنه والله نقدم واسطة؟ على كل حال سؤال سنجيب عنه بعون الله، لكن بعد هذا الاتصال. أخي عمر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم دكتور.
0: السلام ورحمة الله. لين يا عمر، حياكم الله، تفضل.
1: الله يسلمك دكتور.
0: سلمك
1: دكتورنا، في عندي سؤال في مجال التداول.
0: تفضل.
1: التداول في العملات الرقمية والذهب والفضة.
0: طيب، شو سؤالك؟
1: سؤالي انه انا كمتداول بتداول في،
0: انت بدأت بالتداول ولا مفكر في التداول؟
1: والله انا في من زمان، بس من فترة يعني سمعت في كثير انه في حرمات وشبهات، وانا صار لي فترة والله واقف عن هذا الموضوع، فحبيت اني اتأكد من هذا.
0: حققت ارباح ولا تكبدت خسائر؟
1: والله لا، هو في كأرباح في ارباح وفي خسائر يعني بالمقابل.
0: طيب بدي أسألك سؤال، هل العملات في إشي قبضته باليد ولا مجرد على مؤشر طالع نازل؟
1: لا، على المنصة ما في إشي باليد.
0: طيب يعني أنا عمر بنصحك بالابتعاد عن هذه التجارة، أنصحك بالابتعاد عنها وشوف لك تجارة أخرى حقيقية تاجر فيها أحسن لك وأفضل.
1: بس التجارة بالتداول بالفوركس يعني محرمة؟
0: يفضل تبتعد. سأد كلك بعض الضوابط الشرعية وصعب تنفيذها، صعب. طيب أنا بشكرك يا عمر، ولكن باب النصح أنا بنصحك بالابتعاد عن هذا. أولا ما في شيء اسمه عملات رقمية، ما في، هذا كلام تسميتها عملة غلط. العملة لا يباشرها الأفراد، ولا واحد يعني خبير بالتقنية وبالكمبيوتر عامل لبرنامج، وشفنا عمليات يعني نسبة المخاطرة شديدة. العملات تصدرها دول، تتبناها دول، بنوك مركزية تحافظ على أموال المودعين، ضروري. أما هذه ليست عملات أصلا. الذهب والفضة له شروط شرعية، تقابض الحقيقي، عدم الرافعة المالية، عدم التقسيط، وهذا كله غير متوفر. فلا لا إلا إذا بتروح تشتري ذهب وفضة حقيقة، ما حد يمنعك، روح اشتري ذهب واحتفظ فيه في بيتك، احتفظ فيه في البنك، ما عندنا مشكلة. أما بهالطريقة تقابض غير حاصل بهذا، فلنصحك الابتعاد. أخوانا مهما كانت معاناة فحص السواقة، مهما كانت، هذا ليس مبررا أبدا للتدخل بالواسطة ولا لدفع المال اللي هو الرشوة. سميها كما تشاء، يعني جملها كما تشاء، هي رشوة محرمة. سميها حلوان، سميها ما في شيء. فما في إلا تضلك أيها الطالب تحاول وتجتهد. وإحنا نقول من حق الطالب للجنة الفاحصة إنها تخبره بخطأه حتى يتجاوزوا، انت والله اخطأت هنا واخطأت هنا بهذه الطريقة، وخليه ينجح بشطارته. وحتى لو فرضنا انه كان في تعنت، هذا لا يفتح لنا باب الرشوة اطلاقا. وهكذا يسأل بعض الناس في قضايا معاملاتهم في البناء والرخص الى غير ذلك، وبصير بده يسرع المسألة بدفع المال. هذا يا جماعة اسمه رشوة، لانه الان صرنا امام موظف فسدت ذمته. هذا الموظف لن يقدم أي وظيفة أي عمل، لن يقوم بعمله الموكول إليه إلا إذا أعطي المال. طيب أنت بتأخذ راتبك، فإحنا سببنا فساد الموظفين، فلا تفعلوا ذلك. تحمل المعاناة والتعب ولا دخل في الرشوة. هلا إلا في حالات ضيقة جدا باستفتاءات خاصة، عندما تكون مأكولا، إما أن يريح كل المال عليك، وإما أنك تدفع وتستنقذ مالك، أنت يدفع

0: الضرر الأكبر بالضرر الأقل، لكن هذا بده استفتاء واقعة حال واحدة حتى لا ندخل في هذه المتاهة. الفقه الإسلامي كان كله يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، كله، لأن هذا القرآن هو الذي نزل عليه وهو الذي قرأه وعلمنا إياه وفهمنا مراد الله تعالى من خلال سنة النبي عليه السلام، وضحت وبينت وقيدت واستقلت السنة بالتشريع أحيانا بإذن الله، أذن الله له أن يشرع. والقياس والإجماع كله في النهاية يرجع إلى النصوص الشرعية، كتاب وسنة. وذلك علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع أبدا، لا كما يزعم بعض الناس إنكم والله أنتم محتفلين بيوم. لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك سنته، كل يوم نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يوم هناك أدية الصباح والمساء والصلاة التي نؤديها، فلا يغيب عنا، ولكنها جرعة زائدة. الله يتقبل منا ومنكم، جعلنا على خطى سيد المرسلين، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: تعبان

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك عبد الله الثاني يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,431 شهيدا منذ بدء العدوان على القطاع. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ بإخلاء منشأة تابعة لوكالة الأونروا شمال القدس المحتلة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن التقديم صفية مطعمة. قال جلالة الملك عبد الله الثاني إن سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تبقى نبراسا تستلهم منه القيم ومكارم الأخلاق، سائلا الله تعالى أن يعيد ذكرى المولد النبوي الشريف على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة. هذا وقالت جلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إن المسلمين يستمدون من سيرة النبي الكريم نورا يهدي قلوبنا وسكينة تطمئن أرواحنا وقوة تدفعنا لنكون خيرا لأنفسنا ولمن حولنا. وهنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بذكرى المولد النبوي الشريف، ونشر ولي العهد صورة عبر خاصية الستوري في حسابه على الانستغرام، كتب عليها: ذكرى المولد النبوي الشريف، صلى عليك الله يا علم الهدى. وجه وزير النقل ووزير العمل نضال كتامين كوادر مديرية التفتيش في وزارة العمل بوضع خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق العمل لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الحضانات المؤسسية وبدائلها في حال عدم القدرة على توفيرها، إضافة إلى التأكد من التزام هذه المنشآت بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام القانون. وشدد الإكتامين على ضرورة أن تبدأ الخطة بتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في كافة محافظات المملكة من خلال عقد ورش توعوية بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الاقتصادية الأخرى لضمان تعريفهم بأحكام القانون بخصوص توفير الحضانات المؤسسية أو بدائلها والالتزام بنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,431 شهيدا و174,437 مصابا منذ بدء العدوان في 7 تشرين من العام 2023. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعة 24 الماضية 9 شهداء، وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن. بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إخلاء منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في منطقة كفر عقب شمال القدس المحتلة بالتزامن مع اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة ومخيم قلنديا وتوزيع إخطارات هدم على منازل ومنشآت. وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير: بدأت عملية لإخلاء مبنى الأونروا، مضيفا أنه لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل فيما اتهم موظفين فيها بالضلوع في الإرهاب. يواصل مستوطنون حصار 3 منازل في بلدة قصر جنوب نابلس للأسبوع 3 على التوالي. بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي الأوضاع في فلسطين المحتلة وجهود تنفيذ خطة السلام، ذلك في إطار التواصل والتشاور المستمر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
أكدت المنظمة البحرية الدولية وقوع 68 حادثا بحريا في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان والمياه المجاورة خلال الأشهر الستة من الحرب التي اندلعت بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بروز خلالها مضيق هرمز كأحد المحاور الرئيسية، حيث استهدفت سفن تجارية عديدة في هذا الممر الحيوي لنقل النفط والغاز. قالت صحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى سفارات بالشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل حرب إيران وخلالها. وأشار التقرير إلى أن عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة في البعثات الأمريكية بالمنطقة ربما تبدأ هذا الأسبوع. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا. سيرتنا ونتحدث اليوم مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا نبدأ اليوم نتكلم كيف ولد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تكون بالصورة سيد الفاضل وأختي الكريمة المستمعين جميعا، حتى نكون بالصورة، النبي صلى الله عليه وسلم ولادته كانت ولادة طبيعية بالكامل. يعني كثير من القصص اللي بنسمعها عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات والآخره، سقوط الشرفاء، الشرفات 14 شرفة من قصر كذا، المدائن وغارة بحيرة ساوى، اللهم صل على سيدنا محمد، وخمدت نار المجوس إلى آخره، هذا الكلام كله على الأرجح لم يحدث، يعني ليس عليه دليل فعليا. الشاهد أنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو مولد طبيعي لإنسان طبيعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس خارقا وإنما طبيعي، ولكن الله اصطفاه. يمكن في بعض النقاط البسيطة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان فيها شيء، مثل نزوله من بطن أمه، كيف نزل إلى آخره. الآن والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب. زوجه والده عبد المطلب من امرأة فاضلة كريمة من أشرف بيوت قريش، وهي آمنة بنت وهب. لما حملت السيدة آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله يخرج في التجارة بشكل طبيعي، في تجارة الشام وتجارة اليمن، مرة بالصيف مرة بالشتاء، عادي على عادة قريش. الآن أثناء الحمل خرج عبد الله إلى الشام، وأثناء عودته مرض ونزل عند أخواله من بني النجار في المدينة المنورة اللي هي كان اسمها في ذلك الوقت يثرب. وخلال ذلك الوقت توفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا نتكلم عن طفل اصلا سيولد يتيما قبل مولده بشهرين صلى الله عليه وسلم. وعلى الارجح حدثت حادثه الفيل قبل مولده عليه الصلاه والسلام بحوالي 50 يوم، يعني يدوب لسه يمكن ما وصلش خبر وفاه والده، كانت حادثه الفيل قد هزت الدنيا في مكه المكرمه. فبعد ذلك بعد حوالي 50 يوم من هذه الحادثه ولد النبي صلى الله عليه وسلم. أين موضع مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم في مكة المكرمة معروف أنه في مكان يعني قريب من المسجد الحرام، أول ما تطلع من بين الصفا والمروة في ساحة، لما تطلع لبرا المسجد في ساحة كبيرة عند جبل أبي قبيس، وهذه الساحة في آخرها في مكتبة مشهورة اسمها مكتبة مكة. المتعارف عليه بين المؤرخين والآثاريين أنه هذا المكان على الأرجح هو المكان أو الموضع الذي كانت فيه دار عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أقيمت مكتبة مكة في هذا الموضع. أنا شخصيا ما عندي مشكلة في هذه النقطة، يعني قد يكون فعلا هو المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف كانت صفة مولده عليه الصلاة والسلام؟ المبدأ أنه صفة مولده كانت صفة طبيعية، يعني لم يولد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة وشيء خطير، لا، ولد بشكل طبيعي في هذا البيت الصغير. وهذا درس لنا جميعا، أنه لا تستصغر فعليا أحدا. هذا البيت الصغير الذي سيولد فيه هذا اليتيم سيملأ الدنيا نورا وعظمة، عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الليلة يوم الاثنين، يرجح أنها كانت 12 ربيع الأول، ولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وكان مولده طبيعيا كما قلنا، وكانت أمه عندما ولدته لم تشعر بالتعب، يعني هذه من بركته عليه الصلاة والسلام. لكن الغريب في نزوله من بطن أمه عليه الصلاة والسلام، أنه عادة أول شيء بينزل من المولود من بطن أمه بيكون الرأس، ثم بعد ذلك الكتفان، وبتكون الإيدين مضمومة إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم وصفت حاضنته أم أيمن، السيدة بركة أم أيمن، على فكرة أم أيمن هي التي رأت مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكبرت وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت وأسلمت وهاجرت وكانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بنأخذ هذه الأخبار، يعني احنا بنعرف من وين انه النبي صلى الله عليه وسلم ولد بهذه الطريقة، لانه أم أيمن كانت موجودة في تلك الحجرة حيث ولد. فبتقول انه نزل النبي صلى الله عليه وسلم، اول شيء نزلت يداه، فبالتالي نزل معتمدا على يديه، نزل معتمدا على يديه وكهيئة الساجد، فعندما نزل رفع رأسه إلى السماء عليه الصلاة والسلام. هذه كانت أول لحظة لقاء بين أم أيمن بركة والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حملته وأخذته إلى أمه. من الأشياء المتعارف عليها بين المؤرخين، وأنا أرجح أنها صحيحة، أنه ولد مسرورا. مسرور كيف يعني؟ أنه حبل السري تبعه كان مقطوعا أصلا، فبالتالي لم يحتج إلى قطع الحبل السري إلى آخره. لكن هناك رواية بتقول أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، معروف الختان للذكور. هناك رواية بتقول أنه ولد مختونا، وهناك رواية تقول أنه لا، جده ختنه في اليوم السابع. سواء هذه أو تلك ما عندنا إشكالية فيها، لكن الذي يهمنا فعليا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد معتمدا على يديه، وهذه بهيئة يعني غير الهيئات المتعارف عليها فعليا، ويعني ما بيعتمد على بشر فعليا، اعتمد على يديه ورفع رأسه إلى السماء كأنه يعتمد فقط على ربه سبحانه وتعالى. هذه من عظمته عليه الصلاة والسلام منذ أن كان طفلا. فأول ما أخذته أم أيمن ولفته أعطته لوالدته، أخذته وأعطته لجده، بشروه بأن عبد الله ابنه الحبيب الذي كان قد مات قد ولد له ولد. والمثل إيش بيقول؟ المثل عندنا بالشام إيش بيقول؟ بيقول ما أعز من الولد إلا ولد الولد. فبالتالي عبد المطلب أحبه حبا شديدا. أول مكان يعني يدخله النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يعني بعد لحظة ولادته مباشر، أخذه جده وذهب به إلى الكعبة وطاف حول الكعبة في وهو يحمل النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل به جوف الكعبة وهو يقول أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. فبالتالي هذا أول مكان يتنشقه النبي صلى الله عليه وسلم، أول مكان هيك بيستنشقه هو عبير الكعبة، بيت الله الحرام. يعني آخر الأنبياء يولد الآن عند أول البيوت، بيوت العبادة، عند أول المساجد، وأول مكان بيدخله بعد ما يطلع لهذه الدنيا يدخل هذا الموضع مباشرة. هنا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كانت حياته الأولى، أول لحظات. ثم بعد ذلك جده بعد ما أخذه سماه محمدا. هذا الاسم ما كانش متعارف عليه في مكة المكرمة، يعني احنا بنعرف فعليا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أحد اسمه محمد إلا النبي صلى الله عليه وسلم واثنين غيره، فبالتالي اسم غير متعارف عليه. فلما سألوه يعني ليش اخترت له هذا الاسم الغريب، في العادة بيسموا عبد الله، عبد العزة، عبد اللات، مش عارف ايه، حرب، أمية، إلى آخره. لكن عبد المطلب قال بوضوح، قال إني سميته محمدا كي يحمده الناس في الأرض ويحمده الله في السماء. فبالتالي بدلنا ذلك على يعني إنه الرجل عبد المطلب بالرغم أنه ما كانش مؤمن، ما كانش موحد في ذلك الوقت، لكنه بيفهم وبيعرف فعليا أنه ابنه هذا، ابنه هذا خاص طبيعي. وأنا متأكد أن والدته يعني السيدة آمنة كانت تحدث جده عما ترى من الرؤية. هي بتقول في وقت لاحق حدثت السيدة حليمة اللي هي مرضعته اللي أسلمت بعد ذلك، وحدثت ذلك عن أم النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول إني رأيت حين حملته نورا خرج مني أضاء ما بين المشرق والمغرب. فلذلك أمه كانت لما ولدته كانت عارفة أنه ابنها هذا مش ابن عادي، ولن يكون له دور عادي في الدنيا. وأيضا جده كان يقول وهو صغير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن ابني هذا عظيم، إن ابني هذا عظيم، له شأن في العرب، في العالم كله في المستقبل. لكن أنا متأكد أنه ما حدا فيهم أبدا كان يتخيل أنه سيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أول من أرضعه فعليا من غير أمه كان مولاة أبي لهب، عمه. طبعا أبو لهب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا قبل أن تنزل عليه الرسالة، لكن أبو لهب بالنهاية كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المرضعة؟ هي ثويبة مولاة أبي لهب. وثويبة على فكرة إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم أرضعت رجلين آخرين، أرضعت حمزة كان طفل أيضا أرضعته، فبالتالي صار حمزة بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم صار أخوه من الرضاعة كمان. وفي نفس الوقت أرضعت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ابن برة بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة، أبو سلمة اللي هو اسمه الحقيقي عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، بيكون ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي برة. وهذا الرجل هو زوج أم سلمة أم المؤمنين، كان زوجها ثم توفي في عام 4 الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد ذلك أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. فبالتالي هكذا تبدأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت الصغير وبهذه الطريقة المتواضعة ولكن الشريفة في نفس الوقت. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
3: شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
4: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
5: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، تدوم طويلاً.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات، حياكم الله. بسم الله نبدأ الحديث عن الآية 68 بعد المئة. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. يا أيها الناس لبيك ربي. نعم يا أيها الناس، إله الكون يناديكم. بالله لو مسؤول رفيع الرتبة ولا تكلم مع واحد مواطن يعني شوف قد الدنيا. يا أيها الناس الذي يناديكم رب الناس، إله الناس الذي خلق الناس ورزق الناس سبحانه. يا أيها الناس. نعم يا رب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا جعلت الأرض لكم يعني مصدر طعام، الفاكهة والخضرة والخبز والقمح والشعير والنباتات والفم ما تعدش. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. شوف الناس كلوا مما في الأرض، إنما المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا سلام على القرآن وذوقيات القرآن. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يعني مثل ما بتأكل بقية المخلوقات. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إياك والخنزير، إياك والخمر، إياك والميتة، إياك والمحرمات. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. اترك المشتبهات واترك الحرام وخليك في الحلال يا أخي، والحلال واسع جدا. فما من يرسلك إلى الحرام؟ ليه أكل خنزير؟ انت شافوا بيأكل زبالة، ليه تأكله؟ قال ما احنا في الغرب. كن مسلما، كن ملتزما بدينك أينما كنت على كل حال، ولا تتبع خطوات الشيطان. إياك تمشي على أثر الشيطان وتتبع خطوة، ما أجمل التعبير، ولا تتبع خطوات الشيطان. كأنه كيف اللي تتبع الأثر اللي هو رجاله طبعا. فالبشر كأنهم وهم يتبعون الشيطان بحط رجله محل ما كان الشيطان يدوس. ولا تتبع خطوات الشيطان، إنه أقوى أدوات التوكيد في اللغة العربية. إن والهاء اسمها. إنه لكم عدو مبين. عدو مبين لكم، لا لكم، قدمها للأهمية. عدو مبين، عدو واضح، وذكرها لتكون كبيرة شاملة. مبين واضح لكل ذي عقل، لكل ذي عينين، لكل من تفكر. والآية 69 بعد المئة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما، إن وما الكافة، هذه يعني لتكون حصر قصر كما يقولوا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني ما بيأمركم إلا بهذه الأشياء. يمكن يقول لك صلة رحم، يمكن يقول لك تبرع لفقير، ليتيم، لأرملة، لمسكين، لمريض. لا، يأمركم بالسوء والفحشاء. شوف الرقصة دي والغنيوة دي والمش عارف إيه والخمر ولا إيه. لا، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أين طلعونا بتوع الإلحاد إنه الكون بلا إله؟ منين؟ طب كيف يا ناس؟ قلنا له إبرة هذه من خلقها؟ ليس لها خالق. قال الجنيت الشيوخ. قلنا له عجيب، إذا بقول لك إبرة ما لهاش خالق قلت الجنيت. وكون سماوات وأرض ونجوم وكواكب وشمس وأمطار وأنهار وبحار ومحيطات وحيتان ملوي البحار، كل ملوش خالق. الله أكبر. الإبرة لو قلنا ملهاش صانع وجنيت وشيوخ قلنا له لا والله الحمد لله بكامل عقولنا. الإنجاني اللي شاف الكون بما فيه من معجزات وآيات ثم ينكر ويجحد من صنع هذا الكون، إذن أينا الذي يمكن أن يتهم بالجنون؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا، عطف على ما يأمركم به الشيطان، أن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نتكلم عن الله بما لم يتكلم به الله في قرآنه عن نفسه سبحانه. مع الآية 170 بعد المئة لقاؤنا بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

يا من ولدت فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام، كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرى والذنوب جسام؟ مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسوار مجدك فالدنو لمام، حتى وقفت أمام قبرك باكيا فتدفق الإحساس والإلهام. يا ملء روحي وهج حبك في دمي قبس يضيء سريرتي وزمام. أنت الحبيب وأنت من أروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. حوربت لم تخضع ولم تخشى العدا، من يحمه الرحمن كيف يضام؟ وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور الظلام وقوضت أصنام. يا هادي الثقلين هل من دعوة تدعى بها يستيقظ النوام؟

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079 88 181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الانتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 03 7 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. في هذه الحلقة الخاصة التي نستذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكرى عطرة وأي ذكرى باقية، تلك التي حملت ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن البرية قبل مولد أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بدل حالها بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. يا رب صل على النبي المصطفى ما ابتلت الأفلات من وجه الصبا، يا رب صل على النبي المصطفى ما في الفلا قابل كوكب كوكبا، يا رب صل على النبي المصطفى ما قال ذو كرم لضيف مرحبا، صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل وليد أشيبا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا، جعلنا الله من أهل سنته جمعنا الله به معا في جنته، يعاتبنا الله تبارك وتعالى فيقول أم لم يعرفوا رسولهم. يا الله، كيف لم يتعرفوا على هذا النبي؟ كيف لم يتعرفوا على أخلاقه، على شيمه؟ كيف كان قرآنا يمشي على الأرض؟ كيف كان يتعامل مع الكبير مع الصغير، مع الذكر مع الأنثى، بل كيف كان يتعامل مع البهم مع الدواب صلى الله عليه وسلم؟ الله تبارك وتعالى يلخص الدعوة في حق رسول الله بآية بديعة، وكل القرآن بديع، قل إنما أعظكم بواحدة يا أيها الناس، ملخص المواعظ، إن أردتم الملخص، إن أردتم خلاصة الخلاصة، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أقف اليوم على أعتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأقرئه السلام، السلام عليك يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله، أرجو الله بمحبتي لك أن تشفع لي يوم القيامة. يا رسول الله، سأقف اليوم أتعلم من نبعك الصافي، سأقف اليوم لأتعلم كيف كنت تتعامل في حياتك. نمر بمواقف يا رسول الله نحتاج أن تكون أمامنا، نمر يا رسول الله بمشاهد نحتاج أن تكون دليلنا. والله تبارك وتعالى حينما أردنا قدوة، الإنسان يا أيها الأحباب يريد أن يكون ويريد أن لا يكون ويحب أن يكون، يريد أن يكون ما هو عليه، إرادته أن يكون فيما هو عليه. أنت تريد وضعك الذي أنت فيه لأنك أعددت نفسك له، ولا تريد أن تكون مثلا من الكاذبين، من الخاسرين، من الضالين، من المجرمين، من العملاء، من المطبعين، لا تريد أن تكون من هؤلاء، وتحب أن تكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سأقف اليوم على محطات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ابتداء كيف طرح القرآن فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنتقل بحضراتكم بعد هذا التحليل القرآني لأقف على بعض المواقف في ذكرى مولده، على بعض المواقف من حياته. أبدأ وبالله المستعان، ومن استعان بغير الله لا يعان. الله تبارك وتعالى خاطب بعض الأنبياء بأسمائهم، خاطب موسى عليه السلام يا موسى، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يخاطبهم بأسمائهم، إلا أنه سبحانه وتعالى لم يخاطب رسولنا صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد مطلقا، بل كان يخاطبه يا أيها النبي يا أيها الرسول. وأنت حينما تخاطب الإنسان بالصفة الاعتبارية بالصفة الوظيفية أرفع لشأنه من أن تخاطبه باسمه. تخيل أن تأتي وتخاطب مثلا رئيس وزراء بلدك، تقول له يا فلان يا خالد يا أحمد، ربما لا يقبل هذا، ولا يقبله أصلا العرف الموجود اليوم، لا يقبل هذا الكلام. يقول لك لا تعرف مقامه، لماذا لم تقل له يا دولتك، يا مثلا إذا كان وزير يا سعادتك يا عطوفتك يا معاليك مثلا، لا يحب أن تخاطبه باسمه. إذا كان إنسان قد يعني حصل على شهادة معينة وبذل جهدا من وقته ليدرس، يعني الأليق أن تخاطبه دكتور فلان، يعني بروف فلان، الحكيم الطبيب فلان مثلا، وهكذا. الله تبارك وتعالى لم يخاطب رسوله بصفته الشخصية نداء يا محمد، بل خاطبه بصفته الوظيفية يا أيها النبي ويا أيها الرسول، رفعة لشأنه. في معرض الحديث عن محمد في القرآن الكريم باسمه هكذا هو معرض إخبار، مثلا وورد اسم محمد صلى الله عليه وسلم في 4 سور محمد، وأحمد في سورة أخرى. محمد ورد عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. في سورة الأحزاب مثلا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. في سورة محمد سورة القتال يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي في في سورة أخرى سورة الصف يذكر باسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طيب نأتي لنحلل ورود اسم رسول الله محمد في المصحف. هو ورود لوظيفته، السور هذه هي مجموعة وظائف النبي عليه الصلاة والسلام. سورة آل عمران فيها 3 محطات مركزية، المحطة الأولى فكرة الشبهات، فقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وفكرة الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وسورة آل عمران أيضا بعد الشبهات والشهوات تحدثنا عن مدافعة الباطل، غزوة أحد من الآية 121 وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى الآية 180 باتصال تحدثنا عن معركة أحد. فوظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أن يدفع الشبهات وأن يدفع الشهوات وأن يدفع الباطل في سورة آل عمران. طيب في الأحزاب، نجد في الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم له وظائف كثيرة جدا لا وقت لحصرها الآن، وإنما أول هذه الوظائف بداية السورة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هؤلاء يعني الكافرين والمنافقين هم المحور الذين يسعون لانحرافك عن مسارك، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، يريدون أن يضلوك عن هذه الشريعة التي سنها الله لك يا رسول الله. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم بعد ذلك اتبع منهج ربك واتبع ما يوحى إليك، ثم بعد ذلك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تجد خطابات القرآن كثيرة جدا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما هو هذا الميثاق؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. الصدق يترجم في الميدان هناك في صراعات الحق والباطل، ولا يترجم في أي مكان. الصدق لا يترجم بالأقوال وإنما يترجم بالأفعال، ليسأل الصادقين عن صدقهم. طب ضد الصادقين الكاذبين، لا، وأعد للكافرين. هنا الصدق ما في هذه المواقف ضده ليس الكذب وإنما ضده الكفر. وأتى في هذه السورة لننظم بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعلاقته مع نسائه، ويعني أمره إن كانت نساؤه يعني تريد أن يعني تشغله، أن تشغله عن دعوته، فأجاز له أن يسرح نساءه عليه الصلاة والسلام. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أسرحكن ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني بيت النبوة مو فاضي لهذه الأشياء التي تصرف عن المسار. وخاطب نساءه، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى آخر ما وجدناه في هذه السورة. طيب سورة الفتح، أنا أحاول أن أدخل مع حضراتكم استراتيجيات ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن لنعرف مقامه ونعرف وظائفه من خلال القرآن الكريم. طيب في سورة الفتح، سورة الفتح حدثتنا عن صلح الحديبية، بل هنا بل تنسف ما قبلها ولتصحيح المسار، وقصدا قلت ذلك، بل غزوة الحديبية. طيب ما هو صلح؟ احنا منقول عنه صلح، الإمام البخاري في كتابه عنوان باب غزوة الحديبية، باب غزوة الحديبية. لماذا؟ لماذا؟ لأن الحديبية شيء كبير، لم يحدث فيها قتال صحيح، ولكن في الحديبية حدث أشياء عظيمة، مفاصل تاريخية في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديبية هناك انتقال نوعي من صراع قريش إلى صراع اليهود، انتقال نوعي في الحديبية. سأحدثكم بعد الفاصل عن يعني متى قلنا أبو بكر رضي الله عنه، ولماذا قلنا ذلك المشهد، لماذا نقول رضي الله عن أبي بكر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، متى بدأ ذلك في الحديبية في سورة الفتح. طيب كيف ذلك؟ إذن حددنا مسارات النبي عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران، ومسارات النبي عليه الصلاة والسلام وظائفه في سورة الأحزاب، وسورة الحديبية سورة الفتح تحدثنا عن علاقتنا برسول الله، كيف نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سورة القتال، أعني سورة محمد. إذنوا لنا يا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
7: حركة أسهل، شفاف، يا 12 ساعة لطيفة على البشرة. يا سلام.
8: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
9: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمة جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: تعبان، سهران، حيران، خد مني ما إلك إلا شهوان.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام على أعتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث مع حضراتكم عن السور التي ورد فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم باسمه، وهو في معرض الإخبار لا في معرض النداء. تحدثنا عن سورة آل عمران، سورة الأحزاب، ووقفنا عند سورة الحديبية، عند سورة الفتح. هذه السورة التي عنون لها البخاري باب غزوة الحديبية، وكما يقول علماء الحديث فقه البخاري في عناوينه. عناوين البخاري ليست كأي عناوين، هذه عناوين البخاري يعني شيء درجة أولى، فقرة ألف نمرة واحد بامتياز. تؤلف رسالة ماجستير دكتوراه في البحث عن مغزى ثلاث أربع عناوين هكذا، كما أقول لكم يا أيها الكرام. الحديبية، سورة الفتح عما تحدثت؟ تحدثت عن غزوة الحديبية، آخر صراعاتنا مع قريش. صراعاتنا مع قريش تمخضت في ثلاثة أمور: إنشاء ائتلاف موازي، حرب اقتصادية، إنهاء الفكرة الدينية والسيطرة الدينية لقريش على البيت. من خلال سورة قريش لإلاف قريش إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينشئ ائتلاف مبني على لا إله إلا الله يوازي هذا الائتلاف، يتسع ائتلاف لا إله إلا الله، يضيق ائتلاف الباطل بالضرورة. ثم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، ثم بعد ذلك الحرب الاقتصادية. طيلة العهد المكي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشئ ائتلافا ولم يحارب ولم يضر قريش اقتصاديا، إذن كان يطبق الآية الأولى. الآية الثانية إلافهم رحلة الشتاء والصيف ابتدأت مع نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض المدينة. هناك بدأ رسول الله يضار قريش اقتصاديا، فكانت أول سرية هي سرية سيف البحر، سرية حمزة ابن عبد المطلب، وظيفتها قطع خطوط التجارة والإمداد بين قريش والشام. وكانت آخر سرية قبل بدر سرية نخلة، سرية عبد الله بن جحش اللي نزلت فيها يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كان وظيفتها قطع خطوط الإمداد والتجارة مع اليمن. إلافهم رحلة الشتاء والصيف. طيب، فليعبدوا رب هذا البيت، كان لزاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحح المسار الديني تجاه البيت. وهذا انتهى بغزوة الحديبية، انتهى صراع النبي عليه الصلاة والسلام هنا مع قريش. بعد قليل سيفتح مكة عليه الصلاة والسلام، لكن هنا انتهت الصراعات. سيجعل الله له سبيل على قريش في فتح مكة حينما يعني تقترف قريش، ويعني أحداث السن من القادة من قريش، بعض المناوشات مع أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الله له عليهم سبيل. لكن إذن رأيتم لماذا عنوان البخاري باب غزوة الحديبية؟ فيها من المشاهد ما فيها، وهي تجسد علاقة الأمة بصاحب المنهج، بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك في سورة الفتح نزل: لقد رضي الله عن المؤمنين. طب متى؟ وما المشهد؟ ما القصة؟ ما الحدث؟ ما القول؟ ما الرأي؟ ما التدبير؟ ما العمل؟ هناك لقد رضي الله عن المؤمنين. طب كيف ومتى؟ شوفوا المشهد: النبي بعث عثمان رضي الله عنه ليحاور القوم، وشيع الخبر وانتشر قتل عثمان. شو يعني مسلم وقتل عندنا؟ شو يعني عند الأمة الإسلامية؟ لا. عند الأمة الحية؟ لا. عند الشعوب؟ لا. يا أيها الأحبة الكرام، هذا اليوم في ميزان الدول اسمه رفع قيمة المواطن. أغلى الإسلام قيمة المنتسبين إليه في ظل هذه الدولة المباركة. أغلى الإسلام قيمة رفع قيمة الجواز الإسلامي، إن صحت العبارة. أمروها كما جاءت، صليت على رسول الله. فالمشهد: قتل عثمان، وقف النبي عليه الصلاة والسلام وبسط يده. سلمة بن الأكوع كما في الحديث عند الإمام البخاري قال: أنا بايعت أول الناس وسط الناس وآخر الناس. فبسط رسول الله يده، قال: من يبايع على، استنوا شوي، املأ الفراغ،
عندنا خيارات، من يبايع على القتال حيقولوا له يا رسول الله والله معلش يعني لو سمحت احنا يا رسول الله والله ما هذا موضوع القتال فكنا منه، احنا يا رسول الله طلعنا مشان نعتمر ولحنا حاملين سلاح، لم يأخذوا معهم سلاح المحارب ولكن أخذوا معهم سلاح الراكب. في فرق بين سلاح المحارب وسلاح الراكب، سلاح المحارب تحمل السيوف، تحمل خناجر، تحمل رماح، بتحمل سهام، بتحمل منجنيق، بتحمل اللي معك، لكن سلاح الراكب غير سلاح المحارب. سلاح الراكب حاطط معك خنجر، سيف، إذا هجم عليك ضبع، معك عصا، إذا هجمت عليك أفعى أجل جلكم الله كلب تهشه، هذا هو سلاح الراكب، بيختلف عن سلاح المحارب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو قال لهم من يبايع على القتال، هناك حديث عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال بايعنا رسول الله على القتال، بس هو ما شهد البيعة من أولها. إحنا عندنا حديث البخاري حديث سلم بلايك ويقول لا أنا عندي القول الصافي، أنا بايعت أول الناس ووسط الناس وآخر الناس، فأنا عارف على إيش بايعت. الآن حنشوف، فهو لو سيدنا النبي قال لهم بايعوا على القتال كان قالوا له والله بناش نقاتل لأنه إحنا مش مستعدين ومعهم حق، ما النبي ما قال شيك، اللهم صلي عليك يا رسول الله. طب على ماذا نبايع؟ قال من يبايع مشان يقتل مسلم. اليوم عشرات، كل يوم نسمع قتل عشرات، استشهد هناك على غزة ظلما وزورا، وفي الضفة وفي في في سوريا، كل العالم اليوم الإسلامي بلاش يعني، صعب الأمور، صعب الأمور عند الأمة الإسلامية الحية، هاي الأمور بتصير أمور مش يعني مش بالسهل نسكت عليها. طيب صليت على رسول الله، فبسط يده عليه الصلاة والسلام وقال من يبايع على الموت. على الموت، إحنا جايين تبايعوا مش مشان تقاتلوا، إحنا جايين تبايعوا مشان تموتوا في اللحظة هاي، في لحظة إنه الإنسان رخصت نفسه أمام المشرع، أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حينما استرخص نفسه وأغلى قيمه ومبادئه ومنهجه في تلك اللحظة مباشرة. اللحظة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ في لحظة ما بايعوك على الموت في سبيل الله إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. شفتوا متى؟ هو النقاط المفصلية ترى عبارة عن لحظة، اتخاذ القرار لحظة، لا الحياة لحظة كلها، اللي يستشهد في سبيل اتخذ قرار في لحظة، أنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ذهب ولم يعد، إنها لحياة طويلة. بتتذكروا تتذكروا ذلك الصحابي، إنها لحياة طويلة إن عشت حتى أكل هذه التمرات بخن بخن، فألقاها. يا الله في مؤتة، يا الله شيء. المهم ابن رواحة مشهد في مؤتة بديع، مش موضوعنا يعني، بلاش نشت عن الملف. إذن في تلك اللحظة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. غزوة تبوك 50 يوم، سماها القرآن ساعة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه متى؟ في ساعة العسرة، اتخاذ القرار وإعداد الراحلة والانطلاق وترك الدنيا والزروع، بتعرفوا كانت الثمار على الأشجار ووقت نضوج الثمار بدها تركها الآن، الموسم، الحصاد، الغلة، اتركها الآن وامشي في سبيل الله. والذين اتبعوا في ساعة العسرة، ساعة واحدة، الحياة موقف، الحياة وقت، الحياة دقائق، ثواني، تنتهي الملفات في ساعة العسرة. إذن شفتوا سورة آل عمران اللي ورد فيها اسم النبي إيش هي، سورة الأحزاب إيش هي، سورة الفتح إيش هي، سورة محمد، سورة القتال اللي يذكر فيها اسم محمد صلى الله على نبينا محمد. ما هي سورة محمد؟ هي سورة إعداد الأمة للقتال، اسمها سورة القتال، على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. جرس السورة، الجرس الصوتي، فريد من نوعه في كل القرآن. كيف يعني؟ انت فيش سورة في القرآن الكريم كأنك في طابور عسكري، هم هم هم هم
إلا سورة القتال، سورة محمد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ما في كأنك في طابور عسكري. انضباط السورة من أولها لآخرها، انضباط انضباط. في بعض الناس يزعم أنه مؤمن، فإذا أتت المنهجية الإلهية لإثبات أنك مؤمن اكتشفت يا أيها الإنسان أنك مش مؤمن. هو شو وظيفة القتال؟ يكشف الحق والباطل. هو شو وظيفة النبي؟ يكشف المؤمن الكافر. متى ببينه؟ ببينه حين بلوغ النبوء، يعني لما يأتي النبي ويعظ قومه. في ناس بيؤمن، في ناس ما بيؤمن. جزء من اللي بيؤمن بيؤمن نفاقا، في منافقين. طب ميزنا المؤمن من الكافر في قبول الدعوة وعدم قبولها، رقم واحد. طب كيف بدك تميز الصف المسلم من مؤمن صادق ومدع للإيمان منافق؟ من أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، الله يعلمهم، والمعارك تفضحهم. فهم في بداية المعارك بيجوا كأنهم مؤمنين. فالله عز وجل بيقولنا ويقول الذين آمنوا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. يعني بدنا منهج مشان إحنا نتبع الأنبياء ونتبع صراع الحق والباطل. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، بدنا نحكم دين الله في الأرض. يا ريت يكون عندنا منهج اليوم إحنا من نادي، يا ريت يكون عندنا منهج ننصر هالمسلمين. مش كلنا منقول نفسها أجوا جماعة من المؤمنين ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. طيب ممتاز، ها آمنوا، الذين آمنوا مؤمنين، أجوا مؤمنين، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، يلا بتفضل قدم. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة. كانوا مؤمنين صاروا في قلوبهم مرض، كانوا مؤمنين صاروا في قلوبهم مرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. كانوا مؤمنين صاروا في قلوبهم مرض، انتقلوا لأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بعدين بيقول لي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، إن الذين ارتدوا، طب كانوا مؤمنين بعدين صاروا في قلوبهم مرض لعنهم الله، الآن صاروا إن الذين ارتدوا على أدبارهم. يا أيها الأحبة الكرام، سورة القتال، القتال يفضح، يفضح المؤمن من المنافق، من المرتد، من الذي في قلبه مرض، من الذي لعنه الله. في آخر السورة لا يعفي أحدا من نصرة الحق ومن القتال، لا يعفي أحد، لا يعفي أحد. بيقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، تفضلوا انصروا إخوانكم بالمال، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قد أطلنا في المقدمة في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم باسمه محمد، كثيرة هي الآيات التي ورد فيها خطابات النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ولكن هذا بعجالة، سأل الله أن يعين. بعد الفاصل أحدثكم عن بعض سيرته عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتعامل. خلاصة الخلاصة أن نكون على منهجه، لكن بعد فاصل يسير، فابقوا بالقرب من حياته.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

التاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 63 41.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797414324 أو 0739545339.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM.

شيئا من سيرته، من تعامله، من أخلاقه، من حياته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الدواب، مع الصغير، مع الكبير، مع المقدر، مع يعني العبد، مع كل الناس، كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام في بيته؟ كيف كان؟ كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي على الأرض. كيف كان عليه الصلاة والسلام مع الدواب؟ يرى رجلا يحمل جملا فوق طاقته فيغلظ عليه بالقول، فيغلظ عليه بالقول عليه الصلاة والسلام، يقول: يا هذا لما تحمل الجمل فوق طاقته؟ ليش بتحمله فوق طاقته؟ كيف لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك من يحمل شعوبا فوق طاقتها، من يحمل موظفيه فوق طاقته، من يحمل من استرعاه الله فوق طاقته، من يحمل أبناءه وزوجه وهي تحمل زوجها فوق طاقتهم، جمل يكون عليه الصلاة والسلام في تبوك عدد الجيش 30,000، يأتيه طائر يرفرف بجناحيه قبرة، طائر صغير، كأنها تشكو لرسول الله أنهم قد آذوا أو أخذوا فراخها. قال: ردوا إليها فراخها، لما فجعتم هذه بفراخها؟ ليش؟ لما فجعتم شعوبا بأبنائهم في تعليمهم وفي صحتهم وفي مستقبلهم؟ كيف تحبطوا بشر؟ يا الله، يا رسول الله صلى الله عليك، يا حبيبي، ما أعظمك وإنك لعلى خلق عظيم. كيف كان يتعامل مع الصغير؟ يصلي بالناس يوم: استووا اعتدلوا، فإذا بصوت يألفه أمامة بنت ابنته زينب، هو جدها، كأنها تنادي جدها بصراخها، فيشق الصفوف ويحمل زينب ويصلي ويحمل أمامة بنت زينب ويصلي بأمامة رضي الله عنها وعن أمها، وصلى الله على جدها عليه الصلاة والسلام. يصلي الفجر يوما فيسمع بكاء طفل كأنه ينادي أمه ببكائه، فيتجوز في صلاته يقرأ قصار السور. في رواية يعني قرأ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يسمع أن صبيا ويفقد صبيا كان يأتي إلى المسجد، غلام صغير 7 سنوات، أبو عمير، كم أطفال فقدنا ولم نبحث عنهم وما صلوا. يا أيها الأئمة المباركون، هذا الطفل هو المستقبل، هو الغد، بالله عليكم وأنا أولكم، أن نرعى هؤلاء حق رعايتهم، أن نتفقدهم، أن نسألهم، أن نتفقد غيابهم. ليش غايب يا عمو؟ هذه الكلمة فارق نوعي في حياتي. ربما ينظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله بعد أن فرغ من صلاته ينطلق، أرى عيونهم تنظر إلى رسول الله، أين يذهب؟ هناك عند بيت صديقنا الذي نلعب معه أبو عمير، يموت له طائر. ما القصة الكبيرة؟ هذا الطائر بالنسبة لذلك الطفل هي كل حياته، عندنا لا تعني شيء، يذهب كأنما يعزيه بطائره: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال له: مات يا رسول الله، مات النغير. مش مشكلة إن شاء الله، خلص يعني إن شاء الله يعني، ويواسيه. كيف كان يتعامل مع بنياته؟ تقول فاطمة: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبلني بين عيني وأوسع لي في مجلسه، حتى إذا بلغت مبلغ النساء قال: يا فاطمة، إن المرأة إذا بلغت ما بلغت لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا. في نصح وفي مودة وفي إكرام وفي تفسيح في المجلس. بنت زوجته أخو أبو سلمة
تطيش يده في القصر.

تسعة قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا الله أي حفاوة كان يحظى بها أولئك الأطفال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ينظر إلى رسول الله يتفقده يجلس عن يمينه، ينظر إلى همساته إلى أنفاسه كيف يحدث أصحابه، تكاد عيني ابن عباس لا تغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي لرسول الله بذنوب ماء فشرب منه وابن عباس عن يمينه، فقال له أتأذن لي يا غلام؟ أنزله منزل الرجال يستأذنه بحق من حقوقه. إنك تقدم الشيء عند كبير القوم ثم عن يمين كبير القوم، من الكبير بوجود رسول الله؟ لا كبير. يقدم إليه ذنوب الماء فيشرب. الآن السنة أن يأخذ الذي هو عن يمينه الذنوب منه. أتأذن لي يا غلام أن أسقي أشياخ القوم؟ قال لا يا رسول الله، ما كنت لأؤثر أحدا ببقيتك. لم ينهره أحد من الصحابة، واحترم رسول الله قراره. أي قانون في الأرض يحترم الأطفال كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي قانون؟ أين حقوق المرأة يا أيتها المسلمة؟ اسمعي إلى رسولك صلى الله عليه وسلم. فهذه زينب رضي الله عنها، أبو العاص بن الربيع زوجها يأتيها وقد يعني كان مطلوبا لدى القوة الإسلامية، فر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فر منهم إلى أين؟ إلى بيت زينب. تخرج زينب وأبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للناس، تصرخ في المسجد تكسر ذلك السكون، أنا زينب ابنة محمد، قد أجرت أبا العاص بن الربيع منكم يا معاشر المسلمين فلا يصلن إليه أحد. كلمة لو قيلت في عهدنا لإمام، إي والله الأمور صعبة جدا. بديش أقول لكم شو بصير، بس يعني بيني وبينكم يعني بلاش حد يسمعنا، يبصلي على إمها وعلى كل عيلتها صلاة العصر في المسجد، صلاة الأربع تكبيرات، يعني بتعرفوا الوضع ما بزبط هذا الكلام. زينب رضي الله عنها انفعلت، تحب زوجها ولكن الإسلام فرق بينهم، هي مؤمنة وهو على غير الإيمان في ذلك الوقت. أنا زينب ابنة محمد قد أجرت أبا العاص بن الربيع منكم فلا يصلن إليه أحد. ينهي النبي صلاته صلى الله عليه وسلم، يلتفت إلى أصحابه قال لا علم عندي بما صنعت والأمر إليكم. قالوا قد أجرنا من أجارت يا رسول الله. لما رجع رسول الله إلى البيت، يا الله، فوالله ما كهرها الكهر، يعني أنك يعني تنظر إليها نظرة هيك صعبة جدا، نظرة مرات بتقتل، تجحر بإنسان، كهرها ولا نهرها، نهر كلام الكهر نظرة، ولا رجعها فيها البت عليه الصلاة والسلام. تذكري لما سويتي لم، لا مش أسلوب سيدنا النبي، هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. غضب يوما من عائشة فرفع يديه، قال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وأخرت وما أسرت وأعلنت. فابتسمت عائشة وانتهى الأمر. يدخل أبو بكر يوم، يحدث بين رسول الله وعائشة أمر، فيعني يا الله، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فيتدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلما أبو بكر يسمع القصة، يعني تقول عائشة إن ربك يسارع في إرضائك، يعني في الآية أو امرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، قالت ما أرى ربك إلا يسارع في إرضائك. ما كنت أريد أن أذكر هذا الحديث، لكن فمن يحكم؟ أبوي يحكم بيننا. فلما سمع أبوها الحكم، سمع منها، سمع من رسول الله
كأنما تجرأت عليه بكلمة، فأراد أبو بكر أن يعني يؤدبها، فاحتمت برسول الله. فلما خرج أبو بكر تنتهي المشكلة، رأيت كيف منعتك من الرجل، ما في أرقى من هذا. حياة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الأحبة هي منهج قابل للتطبيق في كل عصر ومصر، هي أسلوب حياة. الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت شيء في الحياة تكونه واقعك، وشيء لا تحب أن تكونه، رذائل الأمور ما تستقبحها في قيمك وأخلاقك ودينك يا أيها الإنسان، وشيء تتمنى أن تكونه في كل الديانات، في كل الشرائع، في كل الملل والمذاهب يتفقون على أن رسول الله، على أن رسول الله هو النموذج الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا أيها الأحبة الكرام، واجب عملي تعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه. كيف نعرف ما آتنا الرسول؟ لابد أن نتعرف على سيرته وعلى سنته، لأن الله يأمرنا بالتعرف عليه. أسأل الله العظيم أن يجمعنا بصحبته تحت لوائه في ظله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبه، والمرء مع من أحب، فاللهم اجمعنا بصحبته. اللهم آمين. ومن أحببنا ومن أحبنا فيك، ووالدينا ووالديكم والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. وصلنا يا أيها الأحبة الكرام إلى ختام هذا الوقت المتاح في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يبارك في أعمالكم وأعمالكم وأوقاتكم. إلى الملتقى بكم، هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: مع الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو، براند عالمي نضعه بين يديك.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078 159 11.

0: المخفضات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلا.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
5: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملك رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقال عن سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أرى به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: وتوالت الأحداث سريعاً. حمل الغادرون من يهود حقدهم وتوجهوا إلى قريش وبعض القبائل يؤلبونهم ضد المسلمين.
1: خندق المسلمون حول المدينة خندقاً، فجاء الأحزاب وحاصروهم، وما لبث يهود بني قريظة أن نقضوا عهدهم مع المسلمين، فاشتد الأمر بهم وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالاً شديداً.
0: ولجأ الحبيب يدعو ربه ويقول: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم.
2: أبصروا أبصروا يا عباد الله، زلزل الله بأعدائكم وقذف في قلوبهم الرعب فانكفأوا خائبين خاسرين. يقول لكم نبيكم: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. لا إله إلا الله وحده،
3: لا إله إلا الله وحده،
2: صدق وعده،
3: صدق وعده،
2: ونصر عبده،
3: ونصر عبده،
2: وأعز جنده،
3: وأعز جنده،
2: وهزم الأحزاب وحده،
3: وهزم الأحزاب.

0: وتوالت الأحداث سريعاً. حمل الغادرون من يهود حقدهم وتوجهوا إلى قريش وبعض القبائل يؤلبونهم ضد المسلمين.
1: خندق المسلمون حول المدينة خندقاً، فجاء الأحزاب وحاصروهم، وما لبث يهود بني قريظة أن نقضوا عهدهم مع المسلمين، فاشتد الأمر بهم وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالاً شديداً.
0: ولجأ الحبيب يدعو ربه ويقول: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم.
2: أبصروا يا عباد الله، زلزل الله بأعدائكم وقذف في قلوبهم الرعب فانكفأوا خائبين خاسرين. يقول لكم نبيكم: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. لا إله إلا الله وحده،
3: لا إله إلا الله وحده،
2: صدق وعده،
3: صدق وعده.

يا من ولد فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام، كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرى والذنوب جسام؟ مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسوار مجدك فالدنو لمام، حتى وقفت أمام قبرك باكيا فتدفق الإحساس والإلهام. يا ملء روحي وهج حبك في دمي قبس يضيء سريرتي وزمام. أنت الحبيب وأنت من أروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. حوربت لم تخضع ولم تخشى العدا، من يحمه الرحمن كيف يضام؟ وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور الظلام وقوضت أصنام. يا هادي الثقلين هل من دعوة تدعى بها يستيقظ النور؟

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07-99-364-41.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: ساتي جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلت أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت
1: حركة أسهل شفاف يا 12 ساعة لطيفة على البشرة يا سلام
2: اسمعيها من طفلك اختاري فاين بيبي توتال
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية عيادات اختصاص بجميع التخصصات ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب مستشفى شميساني حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31 تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني
4: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116 كليك ماب جو

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها. تعبان سهران حيران خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: المفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: خرج رجال من قريش في تجارة إلى الشام، وخرج معهم الحبيب محمد وهو غلام. فلما أشرفوا على صومعة الراهب بحيرة خرج إليهم، وكان من قبل لا يخرج إليهم ولا يلتفت.
1: هو والله هو، يخر له الحجر والشجر ساجدين ولا يسجدان إلا لنبي. يا الله يا الله، هو والله هو. الغمامة تظله أينما سار، وفيء الشجر يميل عليه. يا قوم يا قوم،
2: ما الأمر أيها الراهب؟
1: يا قوم، هذا الفتى معكم والله سيد العالمين، رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. عودوا ولا تذهبوا به إلى الشام، فوالله لو عرفوه بالصفة التي عرفت يقتلونا. عودوا ولا تذهبوا به إلى الشام.
0: عودوا ولا تذهبوا به.

0: خديجة من محمد صدقا وأمانة وبركة وطهرا، فرغبت بالزواج منه.
1: كان يوما مشهودا للفرح في مكة عند البيت العتيق.
2: فلما بلغ الحبيب الأربعين حبب الله إليه الخلوة في غار حراء.
1: غار حراء؟
0: كانت الخلوة إذانا لتفرغ القلب والعقل والروح إلى ما سيلقى عليه من قول ثقيل.
2: فلما كانت ليلة القدر تنزل الروح الأمين على قلبه فضمه إليه مرارا وهو يقول: اقرأ يا محمد. فيقول: ما أنا بقارئ. فإذا الوحي يسري عنه ويقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
3: خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلت أم السماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-3181.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

حراء وبيع في المدينة وفصل في بدر فلبسه كل مؤمن، فيا سعادة من لبس ويا خسارة من خلعه فتعس وانتكس. إذا لم يكن الماء من نهر رسالته فلا تشرب، وإذا لم يكن الفرس مسوماً على علامته فلا تركب. بلال بن رباح صار باتباعه سيداً بلا نسب وماجداً بلا حسب وغنياً بلا فضة ولا ذهب. أبو لهب عمه لما عصاه خسر وتب، سيصلى ناراً ذات لهب.

اف ام نحبك يا رسول الله. السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن التوقيع الإداري الكامل، واليوم بنحكي عن الخطوة اللي لازم تسبق التوقيع واللي كثير من الموظفين بتجاوزوها بثانية وبتندم عليها سنين. لا توقع على أي عقد أو اتفاقية أو وثيقة قبل ما تقرأها وتفهمها. بدي أبدأ معك بحقيقة قانونية بسيطة. توقيعك إقرار بإنك قرأت كل شيء وفهمته ووافقت عليه. يعني بعد ما توقع القانون بيفترض إنك قرأت كل كلمة مكتوبة حتى لو ما قرأت ولا سطر. وجملة أنا ما قرأت ما بتنفعك أبداً أمام ورقة فيها توقيعك. التوقيع مش شكليات، التوقيع التزام، والالتزام بدون قراءة مغامرة. طيب وين بتبدأ المشكلة؟ تبدأ بالضغط والاستعجال، وقع وخلصنا، إجراء روتيني ما تقلق عليها، كله تمام، أنا ضامن لك. وهون الموظف العادي بيوقع عشان يتخلص من الموقف أو عشان ما ينحرج، وبيكتشف الشروط اللي لما يصير فيها فوات الأوان. الموظف المثالي ما بيوقع ولا ورقة قبل ما يقرأها كاملة ويفهمها مهما كان الضغط أو الاستعجال أو مين اللي أمامه. مرة أجاني موظف منزعج إنه انخصم من راتبه مبلغ مالي، وكان موقع على نموذج بيحكي إذا أنت خالفت هاي الأمور راح ينخصم منك من الراتب مباشرة. فأنا سألته أنت قرأت النموذج اللي وقعت عليه قبل شهر؟ حكالي بصراحة وقعت بس ما قرأتوش كله، حكولي إنه إجراء عادي. وهون أنا ما قدرت أعمل له أي شيء لأنه توقيعه موجود وبلزمه وضل مثبت عليه الخصم. ومن جهة ثانية أنا شخصياً كثير مرات إن عطيت وثائق وقع بسرعة محمد يلا بدنا نمشي روتين. كنت أحكي بكل هدوء والموظف المثالي بيحكي مثلي ولا يهمك خليني أقرأها وبوقع. وأكثر من مرة وجدت بنود لو وقعت عليها بدون قراءة كان حملتني مسؤولية أنا ومؤسستي بشي ما بنقدر عليه. المبدأ واضح، القلم ما بنزل على الورقة قبل ما العين تخلص القراءة. طب كيف تطبق هاي القاعدة؟ اقرأ الوثيقة كاملة قبل التوقيع من أول سطر لآخر سطر، خصوصاً البنود الصغيرة اللي ما حدا بيقرأها. افهم التزاماتك بالضبط، شو بتلتزم فيها، شو بتتنازل عنه، شو المبالغ والمدد والشروط والجزاءات. لو في شيء مش واضح اسأل، اطلب توضيح وما تستحي. السؤال قبل التوقيع قوة والصمت بعده ندم. لا تستسلم لضغط الاستعجال. بدي أقرأها وبرجع لك، جملة مهنية ومحترمة مش ضعف. بالوثائق متعددة الصفحات وقع على كل صفحة. لو الوثيقة أكثر من صفحة زي عقد العمل لازم يكون في توقيع على كل صفحة منه ومن الطرف الثاني مش بس منك أنت. ليش؟ عشان ما حدا يقدر يبدل صفحة أو يشيل صفحة أو يضيف صفحة بعد التوقيع. كل صفحة موقعة من الطرفين هي صفحة مقفولة ومحمية ما حدا بيقدر يعدل عليها. ما توقع على بياض ولا على وثيقة ناقصة، وخذ نسخة موقعة إلك من كل شيء وقعته. ونقطة مهمة، القراءة قبل التوقيع مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي مسؤولية اتجاه نفسك حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات. الورقة بتضل ورقة وبتعيش أطول من أي كلام شفهي حلو. الخلاصة، أي عقد، أي اتفاقية، أي وثيقة، أي إقرار، اقرأه كاملاً، افهمه، اسأل عن اللي مش واضح، ووقع على كل صفحاته وبعدين سلمه. لأنه التوقيع لحظة بس نتائجه ممكن تلاحقك سنين. والموظف المثالي بيعرف أنه أقوى كلمة بيحكيها قبل التوقيع خليني أقرأها أول. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع بتحطه بعد قراءة واعية هو قرار محسوب بيحمي هالشركة مش مخاطرة بتهزها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
7: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

لأن العصمة ترعاه، والله أيده وهداه، وما ذل لأن النصر حليفه، والفوز رديفه، وما غل لأنه صاحب أمانة وصيانة وديانة، وما مل لأنه أعطي الصبر وشرح له الصدر، وما كل لأن له عزيمة وهمة كريمة ونفسا طاهرة مستقيمة. صلى الله عليه وسلم ما كان أشرح صدره وأرفع ذكره وأعظم قدره وأنفذ أمره وأعلى شرفه وأربح صفقة من آمن به وعرفه، مع سعة الفناء وعظم الإناء وكرم الآباء، فهو محمد الممجد كريم المحتد سخي اليد، كأن الألسنة والقلوب ريضت على حبه وأنست بقربه، فما تنعقد إلا على وده.

0: محمد اليتيم أتم السادسة من عمره وأمه آمنة على وشك أن تفارق دنياه، باتت بين يديه فسكب دموعه الحانية حزنا على فراقها.
1: حتى إذا كفله جده عبد المطلب وانقضى عامان أخران، مات الجد ولم يعد للطفل اليتيم من عزاء إلا رحمة الله اللطيف الخبير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا. سيرتنا ونتحدث اليوم مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا نبدأ اليوم نتكلم كيف ولد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تكون بالصورة سيد الفاضل وأختي الكريمة المستمعين جميعا، حتى نكون بالصورة، النبي صلى الله عليه وسلم ولادته كانت ولادة طبيعية بالكامل. يعني كثير من القصص اللي بنسمعها عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات والآخره، سقوط الشرفاء الشرفات 14 شرفة من قصر كذا، المدائن وغارة بحيرة ساوة اللهم صل على سيدنا محمد وخمدت نار المجوس إلى آخره، هذا الكلام كله على الأرجح لم يحدث، يعني ليس عليه دليل فعليا. الشاهد أنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم مولد طبيعي لإنسان طبيعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس خارقا وإنما طبيعي، ولكن الله اصطفاه. يمكن في بعض النقاط البسيطة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان فيها شيء، مثل نزوله من بطن أمه كيف نزل إلى آخره. الآن والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب، زوجه والده عبد المطلب من امرأة فاضلة كريمة من أشرف بيوت قريش، وهي آمنة بنت وهب. الآن لما حملت السيدة آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله يخرج في التجارة بشكل طبيعي، في تجارة الشام وتجارة اليمن، مرة بالصيف مرة بالشتاء عادي على عادة قريش. الآن أثناء الحمل خرج عبد الله إلى الشام، وأثناء عودته مرض ونزل عند أخواله من بني النجار في المدينة المنورة اللي هي كان اسمها في ذلك الوقت يثرب، وخلال ذلك الوقت توفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا نتكلم عن طفل اصلا سيولد يتيما قبل مولده بشهرين صلى الله عليه وسلم. وعلى الارجح حدثت حادثه الفيل قبل مولده عليه الصلاه والسلام بحوالي 50 يوم، يعني يدوب لسه يمكن ما وصلش خبر وفاه والده، كانت حادثه الفيل قد هزت الدنيا في مكه المكرمه. فبعد ذلك بعد حوالي 50 يوم من هذه الحادثه ولد النبي صلى الله عليه وسلم. أين موضع مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم في مكة المكرمة معروف أنه في مكان يعني قريب من المسجد الحرام، أول ما تطلع من بين الصفا والمروة في ساحة، لما تطلع لبرا المسجد في ساحة كبيرة عند جبل أبي قبيس، وهذه الساحة في آخرها في مكتبة مشهورة اسمها مكتبة مكة. المتعارف عليه بين المؤرخين والآثاريين إنه هذا المكان على الأرجح هو المكان أو الموضع الذي كانت فيه دار عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أقيمت مكتبة مكة في هذا الموضع. أنا شخصيا ما عندي مشكلة في هذه النقطة، يعني قد يكون فعلا هو المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف كانت صفة مولده عليه الصلاة والسلام؟ المبدأ أنه صفة مولده كانت صفة طبيعية، يعني لم يولد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة وشيء خطير، لا، ولد بشكل طبيعي في هذا البيت الصغير. وهذا درس لنا جميعا، أنه لا تستصغر فعليا أحدا. هذا البيت الصغير الذي سيولد فيه هذا اليتيم سيملأ الدنيا نورا وعظمة عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الليلة يوم الاثنين، يرجح أنها كانت 12 ربيع الأول، ولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وكان مولده طبيعيا كما قلنا، وكانت أمه عندما ولدته لم تشعر بالتعب، يعني هذه من بركته عليه الصلاة والسلام. لكن الغريب في نزوله من بطن أمه عليه الصلاة والسلام، أنه عادة أول شيء بينزل من المولود من بطن أمه بيكون الرأس، ثم بعد ذلك الكتفان، وبتكون الإيدين مضمومة إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم وصفت حاضنته أم أيمن، السيدة بركة أم أيمن، على فكرة أم أيمن هي التي رأت مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكبرت وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت وأسلمت وهاجرت وكانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بنأخذ هذه الأخبار، يعني احنا بنعرف من وين انه النبي صلى الله عليه وسلم ولد بهذه الطريقة، لانه أم أيمن كانت موجودة في تلك الحجرة حيث ولد. فبتقول انه نزل النبي صلى الله عليه وسلم، اول شيء نزلت يداه، فبالتالي نزل معتمدا على يديه، نزل معتمدا على يديه وكهيئة الساجد، فعندما نزل رفع رأسه إلى السماء عليه الصلاة والسلام. هذه كانت أول لحظة لقاء بين أم أيمن بركة والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حملته وأخذته إلى أمه. من الأشياء المتعارف عليها بين المؤرخين، وأنا أرجح أنها صحيحة، أنه ولد مسرورا. مسرور كيف يعني؟ أنه حبل السر تبعه كان مقطوعا أصلا، فبالتالي لم يحتج إلى قطع الحبل السر إلى آخره. لكن هناك رواية بتقول أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، معروف الختان للذكور. هناك رواية بتقول أنه ولد مختونا، وهناك رواية تقول أنه لا، جده ختنه في اليوم السابع. سواء هذه أو تلك ما عندنا إشكالية فيها، لكن الذي يهمنا فعليا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد معتمدا على يديه، وهذه بهيئة يعني غير الهيئات المتعارف عليها فعليا، ويعني ما بيعتمد على بشر فعليا، اعتمد على يديه ورفع رأسه إلى السماء كأنه يعتمد فقط على ربه سبحانه وتعالى. هذه من عظمته عليه الصلاة والسلام منذ أن كان طفلا. فأول ما أخذته أم أيمن ولفته أعطته لوالدته، أخذته وأعطته لجده، بشروه بأن عبد الله ابنه الحبيب الذي كان قد مات قد ولد له ولد. والمثل إيش بيقول؟ المثل عندنا بالشام إيش بيقول؟ بيقول ما أعز من الولد إلا ولد الولد. فبالتالي عبد المطلب أحبه حبا شديدا. أول مكان يعني يدخله النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يعني بعد لحظة ولادته مباشر، أخذه جده وذهب به إلى الكعبة وطاف حول الكعبة في وهو يحمل النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل به جوف الكعبة وهو يقول أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. فبالتالي هذا أول مكان يتنشقه النبي صلى الله عليه وسلم، أول مكان يستنشقه هو عبير الكعبة، بيت الله الحرام. يعني آخر الأنبياء يولد الآن عند أول البيوت، بيوت العبادة، عند أول المساجد، وأول مكان بيدخله بعد ما يطلع لهذه الدنيا يدخل هذا الموضع مباشرة. هنا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كانت حياته الأولى، أول لحظات. ثم بعد ذلك جده بعد ما أخذه سماه محمدا. هذا الاسم ما كانش متعارف عليه في مكة المكرمة، يعني احنا بنعرف فعليا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أحد اسمه محمد إلا النبي صلى الله عليه وسلم واثنين غيره، فبالتالي اسم غير متعارف عليه. فلما سألوه يعني ليش اخترت له هذا الاسم الغريب، في العادة بيسموه عبد الله، عبد العزة، عبد اللات، مش عارف ايه، حرب، أمية، إلى آخره. لكن عبد المطلب قال بوضوح، قال إني سميته محمدا كي يحمده الناس في الأرض ويحمده الله في السماء. فبالتالي بدلنا ذلك على يعني إنه الرجل عبد المطلب بالرغم أنه ما كانش مؤمن، ما كانش موحد في ذلك الوقت، لكنه بيفهم وبيعرف فعليا أنه ابنه هذا خاص طبيعي. وأنا متأكد أن والدته يعني السيدة آمنة كانت تحدث جده عما ترى من الرؤية. هي بتقول في وقت لاحق حدثت السيدة حليمة اللي هي مرضعته اللي أسلمت بعد ذلك، وحدثت ذلك عن أم النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول إني رأيت حين حملته نورا خرج مني أضاء ما بين المشرق والمغرب. فلذلك أمه كانت لما ولدته كانت عارفة أنه ابنها هذا مش ابن عادي، ولن يكون له دور عادي في الدنيا. وأيضا جده كان يقول وهو صغير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن ابني هذا عظيم له شأن في العرب، في العالم كله في المستقبل. لكن أنا متأكد أنه ما حدا فيهم أبدا كان يتخيل أنه سيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أول من أرضعه فعليا من غير أمه كان مولاة أبي لهب، عمه. طبعا أبو لهب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا قبل أن تنزل عليه الرسالة، لكن أبو لهب بالنهاية كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المرضعة؟ هي ثويبة مولاة أبي لهب. وثويبة على فكرة إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم أرضعت رجلين آخرين، أرضعت حمزة كان طفل أيضا أرضعته، فبالتالي صار حمزة بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم صار أخوه من الرضاعة كمان. وفي نفس الوقت أرضعت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ابن برة بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة، أبو سلمة اللي هو اسمه الحقيقي عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، بيكون ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي برة. وهذا الرجل هو زوج أم سلمة أم المؤمنين، كان زوجها ثم توفي في عام 4 الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد ذلك أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. فبالتالي هكذا تبدأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت الصغير وبهذه الطريقة المتواضعة ولكن الشريفة في نفس الوقت. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور

يا من ولدت فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام، كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرى والذنوب جسام؟ مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسوار مجدك فالدنو لمام، حتى وقفت أمام قبرك باكيا فتدفق الإحساس والإلهام. يا ملء روحي وهج حبك في دمي قبس يضيء سريرتي وزمام. أنت الحبيب وأنت من أروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. حوربت لم تخضع ولم تخشى العدا، من يحمه الرحمن كيف يضام؟ وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور الظلام وقوضت أصنام. يا هادي الثقلين هل من دعوة

0: حياة أف أم لحياة طيبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا بالكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. في ذكرى المولد النبوي الشريف الكرام، تعظم السيرة وتعظم السنة، ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم على ما أكرمنا الله به من هداية ومن إرشاد. هكذا يشعر المسلم في كل يوم، في كل وقت، في كل صلاة، إلى أهمية الرسول الكريم في حياته. لكن لا مانع من إضافة هذه الجرعة الزائدة من التوقير والتعظيم في يوم معين، بغض النظر عن خلاف العلماء في يوم مولده في أي يوم كان. طيب، ألم يقول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده؟ أما قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك؟ أنباء الرسل. واليوم في أي ذكرى من ذكرى المولد النبي هو كلام عن الرسول، وعن أي رسول؟ عن الخاتم، عن سيد ولد آدم. ولو أنك تابعت كتاب الله وهو يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لهالك الأمر. هكذا طلعت على كتاب للشيخ جلال الدين الحنفي رحمة الله عليه، كتاب غاية في الأهمية عن الرسول في القرآن، كتاب مهم وضخم، واستوعب كامل حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم من مختلف الجوانب. كيف زكى الله خلقه وزكى الله لسانه، وكيف تكلم عن معاناة النبي في الدعوة، عانى في مكة وعانى في المدينة، عانى من منافقين، عانى من الأعراب، وكيف قيلت له أقوال، مثلا هم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن مثلا، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إلى غير ذلك. وكيف كان القرآن يعلي من شأن هذا النبي الكريم. إذن هذه الشخصية الفريدة الكرام بحاجة إلى أن نعيش هذه المعاني يوميا. ونحن في زمن أغلب من يعترضون اليوم على بس فكرة المولد، هم عندهم أعياد الميلاد، وعندهم أعياد لزعمائهم، وعندهم أفراح هنا وهناك، وعندهم مجالس له، وعندهم استقدام المغنين وغنات من أقاصي الدنيا، كل هذا بلا حديث. لما يأتي المولد النبوي ينتفضون: دعوكم من هذا، لا تنشغلوا، كل يفعل ما يعتقده، المهم نحن مبتهجون بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. هذه فرصة يا كرام أن نتعرف على ما يحبه رسول الله. هنا المهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى منا فقط أن نعلن وأن نرفع شعار الحب دون الاتباع؟ لا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا كانت دعوته عملية، حتى إن عمر رضي الله عنه لما قال له: إني والله أحبك إلا من نفسي، قالوا: لا، إلا حتى لازم تحبنا كمن نفسك. بهذا المعنى يجب أن نحب رسول الله، ومحبة الرسول تقتضي حب الإسلام، حب السنة الكرام، مش حب ذاته. وذلك اليوم لا تتعلق إنه بس أنا بدي أحب رسول الله عليه السلام هكذا. قل: طيب، وماذا يستلزم ذلك؟ أن تحب منهجه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى فضائل الأمور، دعانا إلى الأمور العظيمة. اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته. تخيل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كم كانت دعوته للأمة، كما قال الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: لا أرضى حتى تدخل أمة الجنة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه. فأي إنسان اليوم بيحب الرسول بدك تحب الأمة، بدك تعمل لصالح الأمة. أما اليوم بتحب الرسول في جانب، هذا إن كنت صادقا، وبتعمل على إضعاف الأمة، هذا حب مزيف. اليوم هاي دعوة مثلا، اللي بيحب الرسول عليه السلام بده يلتزم، إن كان رجلا كان امرأة، بأوامر الشريعة والابتعاد عن المنهيات قدر ما نستطيع. لن نكون معصومين أبدا، لكن ممكن أن نكون موفقين في القدوة، هذا بحاجة إلى النظر وإلى بحث. الله فقيرنا يكون في الدين. طيب، لا مانع لو أخذنا بعض الأسئلة الفقهية ثم نتكلم في هذا المحور بأكثر أكثر من قضية، لأن كل الفقه الإسلامي أصلا كله داخل الكرام تحت مظلة أوامر الشريعة. أوامر الشريعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن الكتاب بالدرجة الأولى ثم السنة النبوية، وللعلماء لهم مواقف من هذه السنة، هي أحيانا تشرح، أحيانا تفصل، أحيانا تبين، أحيانا تقيد، وأحيانا تستقل بالتشريع، وكلها سنة مقبولة. طيب، دعونا مع هذا الاتصال كريم ثم نعود للمحور. أبا عمر، تفضل سيدي.
0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك يا سيدي ويرضى عليك.
0: شيخنا، قبل أسبوعين ثلاث يمكن سمعت فتوى ضرطة الله زي الخير، بس حاب أني أعرف يعني تكييف الفقه لها.
1: تفضل تفضل.
0: سألك أحد الإخوة أنه إذا اشترى الذهب بالتقسيط عن طريق البنك، فأنت قلت له أنه عن طريق البنك
1: جاهز. لا ليس هكذا السؤال، كان السؤال أنه هو بده يشتري بالبطاقة، صح؟
0: هو حكى لك أنه بده يشتري الذهب عن طريق البنك، مش البطاقة.
1: البنك هلا في النهاية، أنا بدي أسألك سؤال،
0: يعني البنك ممول.
1: أحسن يعني، أنا بدي أسألك سؤال أنت حتى تصل الجواب. أنت الآن بحاجة أنك تشتري قطعة ذهب وما معك فلوس، هل في مانع أنك تقترض مني المبلغ؟ أنت تقترض تروح تدفع للتاجر الذهب، تأخذ الذهب وهو يأخذ الفلوس، والعلاقة بينه وبينك بتأدي هذا المبلغ، في أي مانع؟
0: لا، ما في مانع.
1: هي هكذا البطاقة.
0: لا، احنا مش بطاقة، نحكي اللي هو نظام المرابحة.
1: لا لا لا لا، بين المرابحة ما بصح في هذا، ما بصح.
0: لا
1: هي الفكرة كانت يدفع عن طريق البطاقة لتاجر الذهب، بعدين صار المبلغ عليه بالبطاقة.
0: لا
1: ما بصح، ما بيجوز.
0: الله يجزاك خير.
1: الله يرضى عليك، اشكرك على الايضاح، اشكرك. فكرة الذهب يكرم فكرة ليست من عندنا، ولكن هي هذا من النبي عليه السلام، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، يدا بيد، هاء وهاء، يعني خذ وأعطي. فمن هذا الباب لا مانع أن واحد يقترض المبلغ من إنسان ويروح يشتريه وبعدين يدي له هذا المبلغ، إنما التقسيط ما بيصح. إذن كل الفقه الإسلامي الكرام داخل تحت الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأدلة شرعية معتبرة أخرى. كان في سؤال عن منح طلاب القرآن جوائز من الصدقات، ما في حرج، من الصدقات تجوز، إن كانت من الزكوات بدها تكون من مصارف الزكاة، يعني هذا هو الأظهر وهذا هو الأرجح، والحمد لله باب الصدقات واسع. وذلك القرآن أعطانا يعني قاعدتين، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، والذين في أموالهم حق للسائل المحروم. الحق المعلوم هو الزكاة، والحق المطلق الذي لم يقيد بأنه معلوم هي الصدقات الحرة. والمسلمون بفضل الله على خير، يبنون المساجد ويفعلون كل شيء، يعني بعثوا لي بعض الصور من بعض الدول كيف يحتفلون بدولتهم وبرؤوسهم وفلان وعلان، حتى بعض المشايخ، ثم يأتون إلى المولد النبوي وتبدأ الهجة. دعوكم من هذا، فإنه هذا الأمر لا يعنينا. وإذا كان من تمام الحقيقة هذه المسألة أن نعيش الإسلام جدا وواقعا. والله في ناس عايشين يعني هيك شكلية التعامل مع الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحقائق، مثلا المرأة التي كانت تؤذي جيرانها وهي حريصة على العبادة يقول هي في النار، يعني ما عاشت الحقائق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. تخيل لما نذكر أنفسنا في هذا اليوم بمثل هذه الأقوال النبوية الناصعة الوضوح، يقول فيها عليه السلام الدين النصيحة. كم في غش في حياة الناس؟ طب أين بيقول لك ما معنى الدين؟ يعني التدين الحق هو أن تكون ناصحا للناس، لا غشاش ولا مخادع ولا كذاب ولا ولا ولا إذن هذه فرصة يكرم، فرصة الحقيقة أن نعيش الإسلام واقعا وفق توجيهات النبي عليه السلام. طيب أخي أبا أحمد، تفضل.
2: السلام عليكم سيدي.
1: السلام عليكم، الله، تفضل سيدي.
2: احنا من الناس اللي بنصلي على كراسي.
1: كويس.
2: الآن في الجامعة تبعنا جابوا زي بلوكات كبيرة يعني زي كرسي عريض بس بدون ظهر، فحطوا مش في خط للجرين محمد عفوا
1: نعم
2: هلا حطوا بعد الخط. فهلا لما أنا بقعد على الكرسي أنا بكون أساسا متقدم على اللي واقف.
1: صحيح.
2: لما بوقف أنا بدي أركع أو بكون واقف وبدي هذا بكون متقدم عنه حوالي 40 سنتي.
1: هو الأصل إنك إذا وقفت أنت بجانبه تكون أنت على مستوى الصف، هيك الأصل.
2: ما هو يعني سألنا الشيخ حكينا للشيخ اللي بنحكي له قال لا أنا جايفة بالسنتي وأنا ما بعرف إيش.
1: يعني أنت الآن لما تقف بكون الصف متأخر عنك؟
2: يا سيدي بكون عنا ثلاث يعني ثلاث كأنه ثلاث مساطر. اللي قاعد على كرسي غير عن اللي قاعد على
1: والله هذا خطأ. كان الإمام عليه أن يحسن اختيار المكان يضع فيه هذه الكراسي بصراحة.
2: طيب لا في كان كراسي زي كراسي المسرح يعني في بعض الجوامع شفنا مركبيها زي كراسي المسرح لما بتوقف الكرسي المقعدة تبعته بتوقف
1: ممتاز
2: بكون كتفك بكتف الزلمة.
1: هذا أفضل
2: ليش ما يصير في تعميم انه يا عمي ما تركب كراسي او شيء الا مثل هذا الشكل؟
1: والله هذا احسن وبخدش مساحه وبيضل استقامه الصفوف احسن من هذاك الاسلوب.
2: يعني انا حتى لما حكيت مع الشيخ وبلش ناقشنا قلت له انا راح اصلي والخطيه برقبتك انت مش برقبتك.
1: صحيح، ولكن انت اذا لك الخيار صلي في ذاك المكان حيث يكون استواء الصف. الله يعينك يا ابو احمد، الله يعينك. اشكرك يا حبيبي، اشكرك. الحقيقه يا كرام انا ادخل المساجد كثيره وارى تفاوتا في هذا، ووددت ان وزاره الاوقاف ان شاء الله بوزيرها الفاضل وهو رجل ان شاء الله خير ان يصدر تعليمات حقيقه للجان وللائمه بتوحيد فكره الجلوس على الكراسي، نوعية الكراسي وكيف يضعها حتى تستقيم الصفوف. هاي مهمتهم. سنكون مع المزيد والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. النبي عليه الصلاة والسلام دعانا الكرام إلى الإسلام وكانوا يحذرنا من المخالفة، يقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه التحذيرات النبوية مهمة. سألني سائل عن حديث مهم وفيه تحذيرات، وهذه التحذيرات الحقيقة يقع فيها كثير من الناس. حديث صحيح روى الحاكم عن أبي موسى الأشعري يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم. كثير مهم وخطير. رجل كانت تحته امرأة سيئة فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله وقال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ما غاية الحديث؟ غاية الحديث ثلاثة ممن لم يأخذوا بأحكام الشريعة ولم يلتفتوا إلى ما فصل النبي من قضايا المعاملة، فصل كتاب الله والنبي عليه السلام يعني الشريعة. هؤلاء الثلاثة سيقعون في حرج، سيقومون يدعون في الليل على من ظلمهم، لن يستجاب لهم. لماذا لن يستجاب لهم؟ لأنهم لم يستجيبوا للشريعة. ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة فلم يضل. السوء الأون، السوء المقصود هنا ليس بعض الأخطاء المحتملة من الزوجين، ليس هذا المقصود، لكن امرأة عندها سوء في دينها مثلا أو في أخلاقها إلى حد سافر، وهذا الأمر، هذه المرأة الأصل لا تصلح للزواج ولا للتربية ولا هذا الأصل أن تطلق. ما نتكلم عن امرأة عند بعض الأخطاء، لأن الله يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه أخلاق محتملة، لكن نتكلم عن فجور، خروج عن الدين، خروج عن الأخلاق التي تحدون. هذا الرجل قام في الليل يدعو، يقال له لن نستجيب لك. لماذا؟ لأنك لم تستجب بحسن اختيار الزوجة. طيب، رجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ضاع المال، ثم قال يدعو اللهم عليك بفلان لأنه ظلمني، يقال له لن يستجاب لك لأنك لم تستجب للشريعة التي تقول يا الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وفي آخر الآية ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى لا ترتابوا. أهملت هذا فأهمل دعاؤك. رجل آتى سفيها ماله، هذه فكرة كثير خطيرة. اليوم أكثر مظهر عايشين في هذا المظهر، وهو أنه في إنسان معروف بالطيش ومعروف بتضييع المال، لكن أوهم الناس بالتجارة، أوهم الناس بالتجارة وخذها الأموال وتاجر فيها فضاعت الأموال. هؤلاء إن قاموا يدعون، إن كان علموا منه السفاهة دخلوا في الوعيد. رجل آتى سفيها ماله، أنت بتعطي مالك لرجل سفيه يقول الله فيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، طب ماله ذاته أنا ما بعطيه، لأن السفيه لو أعطيت ماله راح يضيعه، فكيف أعطيه مالا ليتاجر فيه؟ وذلك أي إنسان اليوم بيتاجر مع أي إنسان مجهول الصفة، مش معلوم الثقة ولا وثقه أحد، أخشى أن يقع تحت هذا. إذن هؤلاء وليس هؤلاء فحسب يا كرام، السنة النبوية بتعطينا منهج وقواعد. هؤلاء ثلاثة والنص النبوي يحتمل إضافة آخرين إليهم، مثلا تزويج فلان بدون ما تسأل عنه، بدون ما تسأل عن أمانته ولا تسأل عن دينه، إذا ثم تقوم تدعو على هذا الذي ظلم ابنتك، لن يستجاب لك. أنا قصرت في حق الشريعة إذا جاكم من ترضون دينه وخلقه، إلى غير ذلك من المعاملات. لما يكون الشريعة إلها قول في الاشتراطات وفي الشروط ونقص لا سمح الله، الحقيقة هذا الحديث يعالج هذه القضية الخطيرة. طيب، كان في سؤال حول يعني احد الصبايا كان حلفت انها ما تروح عند اقاربها، والان ماذا يجب عليها؟ اولا نقول هذه التي حلفت هل قالتها لحظة غضب؟ لحظة الغضب هاي بنسميها الكرام اللغو، القرآن سماه اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. عقدتم اي عزمتم على الفعل او الترك. فمن يعرف نوع اليمين الذي حلف؟ اللي حلف الآن هو بيعرف أنه حالة غضب صدر منه اللفظ يمين، ولا لحظة حلف وأصر على الذهاب أو على عدم الذهاب. فإذا كانت يمينا منعقدة الآن بده يخالفها عليه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، فإذا فقدت الثلاثة ذهب إلى صيام 3 أيام. وهنا نسجل يعني تسرعا من الأخوات أكثر من الرجال، أن المرأة تعتقد أن والله إذا حلفت عليها الصيام 3 أيام، لا، الأصل فيه من الواجب المخير إطعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين، عتق الرقاب. إذا ما وجدنا واحد من الثلاثة ذهبنا الصيام 3 أيام. إذا أما اليمين لغو فيستغفر الله ولا يكثر من هذا الأيمان حتى لا يقع في مخالفات شرعية. طيب، نفس الكلام قضية المرأة لما تكون في عدتها وهنالك يعني حالة طارئة لزيارة أخت مريضة، لزيارة أم عاجزة، فهل يباح لهذا؟ طبعا يفعل هذا من باب حاجتها يباح، فكيف من باب ضرورة غيرها؟ لما تكون الأم عاجزة كبيرة في السن وهذه البنت أرملة والآن هي محتاجة بنت أن تخدمها، لا حرج في ذلك يا جماعة، لا تتشدوا في هذه المسألة. فهذه مسألة يعني مش المرأة محبوسة، لا، المرأة الآن يحافظ عليها بأن تبتعد عن الزينة، تبتعد عن الزواج لحين انتهاء، فالموضوع ليس صعبا. طيب، كان هنا سؤال بتكلم حول في فكرة تكلمنا فيها وهي المعاطاة، إنه هل كل بيع لازم يكون صيغة العقد؟ لا لا، ليس بذلك. صيغة الإيجاب والقبول. الإيجاب، شو المقصود بالإيجاب؟ هو أول من يعرض، إما البائع وإما المشتري. لما أقول أنا أبيعك كذا، يقول أنا اشتريت، اللي بدأ في الصيغة الأولى بنسميه الإيجاب، أوجب على نفسه، يعني بيعا أو شراء. القبول الطرف الثاني، إما أن يكون البائع أو المشتري. طيب، ليس بالضرورة هذا يكون في بعض المذاهب اشترطت هذا في كل البيوع. طيب، كيف يبيع الأطفال؟ كيف يشتري الأطفال؟ والأطفال أصلا يشترون بطريقة المعاطاة. أنت الآن ممكن تحمل جريدة وتحط له نص دينار وضلك ماشي، وهي بيع المعاطاة وهو جائز عرفا عند الناس. أما الأمور ذات القيم بحاجة إلى صيغة، بل بحاجة إلى عقود. طيب، الأخت أسماء، تفضلي سيدتي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لين أختي، حياك الله.
1: كثير حيات، وأنا بصلي الفرض بحط قدامي المصحف، بصير يعني إذا دقرت أطلع عليه.
0: ما في أي مانع، أنت ما بتكثي حركات بس بتنظري فيه، صح؟ ما في أي مانع، وحتى لو مش حافظة، لو نظرت إليه نظرا دائما وقرأت الصفحة والصفحتين لا حرج في ذلك.
1: كمان سؤال،
0: تفضلي.
1: الله يجزيك فضلك. صار بالنسبة لمسح الرأس الشعر،
0: نعم،
1: بصير بوضو، بصير أمسح من وراء ولا لازم من قدام؟
0: لا لا لا، من أي منطقة؟
1: من أي منطقة؟
0: من أي منطقة على الرأس على الشعر يصح. أمسحوا برؤوسكم، على اعتبار أنه بعض أهل العلم قالوا باء الإلصاق أو باء التبعيد، أي جزء من الرأس يكفي.
1: الله
0: يرضى عليك، الله يرضى عليك، شكرا. الحمد لله، الشريعة يسيرة يكرام، وفيها قضية قاعدة اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني أحيانا يشق على المرأة إنها والله تمسح على كامل الرأس، حتى الرجال فلو على الناصية يكفي، لو على أي طرف يكفي إن شاء الله تعالى. قضية التلاوة في الصلاة الكرام للحافظ، يعني يفضل أن يتلو من حفظه. أما إذا كان إنسان والله يريد أن يقرأ في صلاة الليل، في صلاة الضحى، ويتلو ويراجع حفظه ومش مستوثق من الحفظ، لا مانع لو وضع مصحف. ثبت أن ذكوان كان عبدا لعائشة رضي الله عنها، كان يأمها نظرا في المصحف، فلا حرج. ولكن هذا لا يليق بالأئمة. الأئمة يكرم عليهم أن يحفظوا، عليهم أن يجتهدوا حتى لا يهجر كتاب الله ولا يهجر العلم الشرعي. طيب، اسألوا حول قضية تلاوة القرآن، أنه لازمكم بالتجويد، ما رأيكم؟ ما هو العلم الذي يحافظ على كلمات الله تعالى المنزلة من جبريل على محمد عليه السلام كما هو؟ نحافظ عليه علم التجويد، فعلم يعني هو علم الأصل أنه علما لغويا، لكن هذا العلم اللغوي اكتسب الأمر الشرعي بقراءة النبي إسلام وإقراء النبي وقراءة الصحابة وإقراء الصحابة، فهم الذين مارسوا هذه الممارسة. ورد في كتاب النشر لابن الجزري أن عبد الله بن مسعود قرأ عليه رجل إنما الصدقات للفقراء هكذا بدون مد، فأوقفه قال قف، ما هكذا أقرأنيها رسول الله. وإنما أقرانها إنما الصدقات للفقراء حتى أم سلمة تقول كانت قراءة النبي مدا. فمن هذا الباب العلم الذي يضمن أن تبقى الكلمات القرآنية كما هي حرف وصوت وحركة علم التجويد. صحيح صار في تكبير للقواعد، صار في تفتيت للمصطلحات، انت مش مطلوب انك هذا مطلوب، هذا فرض كفاية لأهل العلم يدرسون هذه المذاهب، يدرسون علم التجويد نظريا، يتفقهون فيه حتى يسهلوا الدراسة على الآخرين، لكن مش مطلوب منك في التلاوة. فذلك لو أن إنسانا ضبط القراءة سماعا نقول له الله يعطيك العافية عملت اللي عليك. طيب سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
8: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي في ميل برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات في سؤال حول العقيقة، إنه هل لها موعد محدد إلزامي؟ لا، هي تستحب يوم السابع أو بعدها بأسبوع الرابع عشر أو في أي وقت، لكن كان السؤال هل ممكن تكون عند الولادة؟ ما في حرج أبدا، ما في حرج، يعني حتى لو باليوم الأول أو الثاني، لأنه هذا من الأمر يعني الجائز وليس الإلزامي. سؤال حول شراكة يعني في عمل تجاري، والآن كان الاتفاق على الربح والخسارة، هيك صح؟ على نسبة من الربح ونسبة من الخسارة بيتحمل. لو فرضنا بدنا الربح 5% بده يخسر 5%، صحيح، لكن السؤال يقول إنه صاحب العمل أو الرئيس المنفذ يعني ادعى بأن المشروع خسر وأنا غير واثق من هذه الخسارة. والله هذا الموضوع يعني بصراحة راجع إلى التحقق والتحقيق، راجع، ولذلك ما بصح يكون هو الخصم والحكم، ما بصح يكون هو المنفذ ويقول إحنا خسرنا وانتهى الموضوع، أعطينا أوراقك. ولذلك المحاسبون هاي قضيتهم، في مدقق حسابات بيجي بتأكد من صحة الحسابات أو يأتي إنسان عنده خبرة، لأنه هنا يكون الضمان عند التعدي، احتمال هذا مدعي. ثم ما دام اتفقنا على نسبة من الربح تعطيني 5%، حقك علي أنك تخصم 5% من رأس المال وترجع لي باقي رأس المال، هيك الأصل. إنما الآن بهذه الطريقة ما بصح. هنا عند اختلاف الناس الكرام يلجؤون إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة هم الذين يحسبون ويدققون، ضروري هذا. طيب، كان في سؤال حول أنه عائلة فقيرة جمعنا لها مبلغ معين، فالآن بدنا نعطيهم مبلغ ونستبقي الباقي إلهم، لكن نعطوهم إياه عند الاحتياج، ما في حرج. إذا كان هذا الادخار لما بقي من المال يحقق نفعا لتلك العائلة المستورة، وأنا مع هذا الرأي. السبب اعتدنا على الناس أنك شو ما أعطيتهم سيرجعون للسؤال، فمن هذا الباب يعني أعطيهم حاجتهم الآن الضرورية، وهذاك عندما وما دام أنت شغال معهم لما يطلبوا تعطيهم إن شاء الله ما في حرج بعون الله تعالى، هذا من الأمر الجائز بعون الله تعالى. بسأل حول قضية على كلام تعثر اليوم في فحص السواقة، فهل يدعو أنه والله نقدم واسطة؟ على كل حال سؤال سنجيب عنه بعون الله، لكن بعد هذا الاتصال. أخي عمر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم دكتور.
0: السلام ورحمة الله. لأني عمر حياكم الله، تفضل.
1: الله يسلمك دكتور.
0: سلمك
1: دكتور، في عندي سؤال في مجال التداول.
0: تفضل.
1: التداول في العملات والعملات الرقمية والذهب والفضة.
0: طيب، شو سؤالك؟
1: سؤالي انه انا كمتداول بتداول في،
0: انت بدأت بالتداول ولا مفكر في التداول؟
1: والله انا فيه من زمان، بس من فترة يعني سمعت فيه كثير انه في حرمات وشبهات، وانا صار لي فترة والله واقف عن هذا الموضوع، فحبيت اني اتأكد من هذا.
0: حققت ارباح ولا تكبدت خسائر؟
1: والله لا، هو في كأرباح في أرباح وفي خسائر يعني بالمقابل.
0: طب بدي أسألك سؤال، هل العملات في إشي قبضته باليد ولا مجرد على مؤشر طالع نازل؟
1: لا، على المنصة ما في إشي باليد.
0: طيب، يعني أنا عمر بنصحك بالابتعاد عن هذه التجارة، أنصحك بالابتعاد عنها وشوف لك تجارة أخرى حقيقية تاجر فيها أحسن لك وأفضل.
1: التجارة بالتداول بالفوركس يعني محرمة؟
0: يفضل تبتعد. سأعد كلك بعض الضوابط الشرعية وصعب تنفيذها، صعب. طيب، أنا بشكرك يا عمر، ولكن باب النصح أنا بنصحك بالابتعاد عن هذا. أولا ما في شيء اسمه عملات رقمية، ما في، هذا كلام تسميتها عملة غلط. العملة لا يباشرها الأفراد، ولا واحد يعني خبير بالتقنية وبالكمبيوتر عامل لبرنامج وشفنا عمليات، يعني نسبة المخاطرة شديدة. العملات تصدرها دول، تتبناها دول، بنوك مركزية تحافظ على أموال المودعين، ضروري. أما هذه ليست عملات أصلا. الذهب والفضة له شروط شرعية، تقابض الحقيقي، عدم الرافعة المالية، عدم التقسيط، وهذا كله غير متوفر. فلا لا إلا إذا بتروح تشتري ذهب وفضة حقيقة، ما حد يمنعك، روح اشتري ذهب واحتفظ فيه في بيتك، احتفظ فيه في البنك، ما عندنا مشكلة. أما بهالطريقة تقابض غير حاصل بهذا، فلنصحك الابتعاد. أخوانا مهما كانت معاناة فحص السواقة، مهما كانت، هذا ليس مبررا أبدا للتدخل بالواسطة ولا لدفع المال اللي هو الرشوة، سميها كما تشاء، يعني جملها كما تشاء، هي رشوة محرمة، سميها حلوان، سميها ما في شيء. فما في إلا تضلك أيها الطالب تحاول وتجتهد، وإحنا نقول من حق الطالب للجنة الفاحصة إنها تخبره بخطأه حتى يتجاوزه. أنت والله أخطأت هنا وأخطأت هنا بهذه الطريقة، وخلي من ينجح بشطارته. وحتى لو فرضنا أنه كان في تعنت، هذا لا يفتح لنا باب الرشوة إطلاقا. وهكذا يسأل بعض الناس في قضايا معاملاتهم في البناء والرخص إلى غير ذلك، وبصير بده يسرع المسألة بدفع المال. هذا يا جماعة اسمه رشوة، لأنه الآن صرنا أمام موظف فسدت ذمته. هذا الموظف لن يقدم أي وظيفة، أي عمل لن يقوم بعمله الموكول إليه إلا إذا أعطي المال. طيب أنت بتأخذ راتبك، فإحنا سببنا فساد الموظفين. فلا تفعلوا ذلك، تحمل المعاناة والتعب، ولا دخل في الرشوة. هلأ إلا في حالات ضيقة جدا باستفتاءات خاصة، عندما تكون مأكولا، إما أن يريح كل المال عليك، وإما أنك تدفع وتستنقذ مالك. أنت يدفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل، لكن هذا بده استفتاء واقعة حال واحدة حتى لا ندخل في هذه المتاهة. الفقه الإسلامي الكرام كله يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، كله، لأن هذا القرآن هو الذي نزل عليه، وهو الذي قرأه وعلمنا إياه وفهمنا مراد الله تعالى من خلال سنة النبي عليه السلام. وضحت وبينت وقيدت واستقلت السنة بالتشريع أحيانا بإذن الله، أذن الله له أن يشرع. والقياس والإجماع كله في النهاية يرجع إلى النصوص الشرعية، كتاب وسنة. وذلك علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع أبدا، لا كما يزعم بعض الناس إنكم والله أنتم محتفلين بيوم. لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك سنته. كل يوم نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يوم هناك أدية الصباح والمساء والصلاة التي نؤديها، فلا يغيب عنا، ولكنها جرعة زائدة. الله يتقبل منا ومنكم، واجعلنا على خطى سيد المرسلين. إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقلنسوته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
7: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
8: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عندي قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 42 بعد 100.
1: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1534. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال عليه السلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. الحديث 1535. عن عمار رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. الحديث 1536. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 3. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. الحديث 1537. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. الحديث 1538. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. الحديث 1539. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس، وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. الحديث 1540. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الحديث 1541. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الحديث 1542. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: حيدر.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3991.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات، حياكم الله. بسم الله نبدأ الحديث عن الآية 68 بعد المئة. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. يا أيها الناس لبيك ربي. نعم، يا أيها الناس، إله الكون يناديكم. بالله لو مسؤول رفيع الرتبة ولا تكلم مع واحد مواطن يعني شوف قد الدنيا. يا أيها الناس الذي يناديكم رب الناس إله الناس الذي خلق الناس ورزق الناس سبحانه. يا أيها الناس، نعم يا رب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا جعلت الأرض لكم يعني مصدر طعام، الفاكهة والخضرة والخبز والقمح والشعير والنباتات والفم ما تعدش. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. شوف الناس كلوا مما في الأرض، إنما المؤمنون كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا سلام على القرآن وذوقيات القرآن. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يعني مثل ما بتأكل بقية المخلوقات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إياك والخنزير، إياك والخمر، إياك والميتة، إياك والمحرمات. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. اترك المشتبهات واترك الحرام وخليك في الحلال يا أخي، والحلال واسع جدا. فمن يرسلك إلى الحرام؟ ليه أكل خنزير؟ انت شافوا بيأكل زبالة، ليه تأكله؟ قال ما احنا في الغرب. كن مسلما، كن ملتزما بدينك أينما كنت على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إياك تمشي على أثر الشيطان وتتبع خطوة، ما أجمل التعبير، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كأنه كيف اللي تتبع الأثر اللي هو رجاله طبعا. فالبشر كأنهم وهم يتبعون الشيطان بحط رجله محل ما كان الشيطان يدوس. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه أقوى أدوات التوكيد في اللغة العربية، إن والهاء اسمها، إنه لكم عدو مبين. عدو مبين لكم، لا لكم، قدمها للأهمية. عدو مبين، عدو واضح، وذكرها لتكون كبيرة شاملة. مبين واضح لكل ذي عقل، لكل ذي عينين، لكل من تفكر. والآية 69 بعد المئة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما إن وما الكافة، هذه يعني لتكون حصر قصر كما يقول. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني ما بيأمركم إلا بهذه الأشياء. لا يمكن يقول لك صلة رحم، لا يمكن يقول لك تبرع لفقير، ليتيم، لأرملة، لمسكين، لمريض. لا، يأمركم بالسوء والفحشاء. شوف الرأسة دي والغنيوة دي والمش عارف إيه والخمر ولا إيه. لا، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أين طلعونا بتوع الإلحاد إنه الكون بلا إله؟ منين؟ طب كيف يا ناس؟ قلنا له إبرة هذه من خلقها؟ ليس لها خالق. قال جنيت الشيوخ. قلنا له عجيب، إذا بقول لك إبرة ما لهاش خالق قلت الجنيت. وكون سماوات وأرض ونجوم وكواكب وشمس وأمطار وأنهار وبحار ومحيطات وحيتان ملو البحار، كل ملوش خالق. الله أكبر. الإبرة لو قلنا ملهاش صانع وجنيت وشيوخ قلنا له لا والله الحمد لله بكامل عقولنا. الإنجاني اللي شاف الكون بما فيه من معجزات وآيات ثم ينكر ويجحد من صنع هذا الكون، إذن أينا الذي يمكن أن يتهم بالجنون؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا، عطف على ما يأمركم به الشيطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نتكلم عن الله بما لم يتكلم به الله في قرآنه عن نفسه سبحانه. مع الآية 170 بعد المئة لقاؤنا بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا. سيرتنا ونتحدث اليوم مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا نبدأ اليوم نتكلم كيف ولد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تكون بالصورة سيد الفاضل وأختي الكريمة المستمعين جميعا، حتى نكون بالصورة، النبي صلى الله عليه وسلم ولادته كانت ولادة طبيعية بالكامل. يعني كثير من القصص اللي بنسمعها عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات والآخره، سقوط الشرفات 14 شرفة من قصر كذا، المدائن وغارة بحيرة ساوى، اللهم صل على سيدنا محمد، وخمدت نار المجوس إلى آخره، هذا الكلام كله على الأرجح لم يحدث، يعني ليس عليه دليل فعليا. الشاهد أنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم مولد طبيعي لإنسان طبيعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس خارقا وإنما طبيعي، ولكن الله اصطفاه. يمكن في بعض النقاط البسيطة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كان فيها شيء، مثل نزوله من بطن أمه، كيف نزل إلى آخره. الآن والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب. زوجه والده عبد المطلب من امرأة فاضلة كريمة من أشرف بيوت قريش، وهي آمنة بنت وهب. لما حملت السيدة آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله يخرج في التجارة بشكل طبيعي، في تجارة الشام وتجارة اليمن، مرة بالصيف مرة بالشتاء، عادي على عادة قريش. الآن أثناء الحمل خرج عبد الله إلى الشام، وأثناء عودته مرض ونزل عند أخواله من بني النجار في المدينة المنورة اللي هي كان اسمها في ذلك الوقت يثرب. وخلال ذلك الوقت توفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا نتكلم عن طفل اصلا سيولد يتيما قبل مولده بشهرين صلى الله عليه وسلم. حادثة الفيل قبل مولده عليه الصلاة والسلام بحوالي 50 يوم، يعني يدوب لسه يمكن ما وصلت حادثة الفيل قد هزت الدنيا في مكة المكرمة. فبعد ذلك، بعد حوالي 50 يوم من هذه الحادثة، ولد النبي صلى الله عليه وسلم. اين موضع مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم في مكة المكرمة، معروف أنه في مكان يعني قريب من المسجد الحرام، أول ما تطلع من بين الصفا والمروة في ساحة، لما تطلع لبرا المسجد في ساحة كبيرة عند جبل أبي قبيس، وهذه الساحة في آخرها في مكتبة مشهورة اسمها مكتبة عليه، بين المؤرخين والآثاريين أنه هذا المكان أو الموضع الذي كانت فيه دار عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أقيمت مكتبة مكة في هذا الموضع. أنا شخصيا ما عندي مشكلة في هذه النقطة، يعني قد يكون فعلا هو المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف كانت صفة مولده عليه الصلاة والسلام؟ المبدأ أنه صفة مولده كانت صفة طبيعية، يعني لم يولد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة وشيء خطير، لا، ولد بشكل طبيعي في هذا البيت الصغير. وهذا درس لنا جميعا، أنه لا تستصغر فعليا أحدا. هذا البيت الصغير الذي سيولد فيه هذا اليتيم سيملأ الدنيا نورا وعظمة عليه الصلاة. وفي يرجح أنها كانت 12 ربيع الأول، ولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وكان مولده طبيعيا كما قلنا، وكانت أمه عندما ولدته لم تشعر بالتعب، يعني هذه من بركته عليه الصلاة والسلام. لكن الغريب في نزوله من بطن أمه عليه الصلاة والسلام، أنه عادة أول شيء بينزل من المولود من بطن أمه بيكون الرأس، ثم بعد ذلك الكتفان، وبتكون الإيدين مضمومة إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم حاضنته أم أيمن، السيدة بركة أم أيمن، على فكرة أم أيمن هي التي رأت مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكبرت وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت وأسلمت وهاجرت وكانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بناخذ هذه الأخبار، يعني احنا بنعرف طريقة، لأنه أم أي مجرى حيث ولد، فبتقول أنه نزلت يداه، فبالتالي نزل معتمدا على يديه، نزل معتمدا على يديه وكهيئة الساجد. فعندما نزل، هذه كانت أول لحظة لقاءك والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، من الأشياء المتعارف عليه ترجح أنها صحيحة، أنه حبل السري تبعه لم يحتج إلى

0: لكن هناك رواية بتقول إن معروف الختان للذكور، هناك رواية تقول إنه لا، جده ختنه في اليوم، ما عندنا إشكالية فيها. لكن صلى الله عليه وسلم ولد معتمدا على تين، يعني غير الهيئة، ويعني ما بيعتمد على بشر فعليا، اعتمد على يديه ورفع رأسه إلى السماء كأنه يعتمد فقط على ربه سبحانه وتعالى. هذه من عظمته عليه الصلاة والسلام منذ أن كان طفلا. فأول ما أخذته أم أيمن ولفته أعطته لوالدته، أخذته وأعطته لجده، بشروه بأن عبد الله ابنه الحبيب الذي كان قد مات قد ولد له ولد. والمثل إيش بيقول؟ المثل عندنا بالشام إيش بيقول؟ بيقول ما أعز من الولد إلا ولد الولد. فبالتالي عبد المطلب أحبه حبا شديدا. أول مكان يعني يدخله النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يعني بعد لحظة ولادته مباشر، أخذه جده وذهب به إلى الكعبة وطاف حول الكعبة، في دخل به جوف الكعبة وبالواحد. فبالتالي صلى الله عليه وسلم أول مكان عبير الكعبة، بيت الله الحرام، يعني آخر الأنبياء يولد الآن عند أول البيوت، بيوت العبادة، عند أول المساجد. وأول مكان بيدخله بعد ما يطلع لهذه الدنيا يدخل هذا الموضع مباشرة. هنا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كانت حياة. ثم بعد ذلك سماه محمدا. هذا الاسم ما كانش متعارف، احنا بنعرف فعليا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم غير متعارف عليه، اخترت له هذا الاسم الغريب، الله عبد العزة حرب لكن بوضوح كي يحب ويحمد. فبني ما أنه ما كانش وقت، لكنه ابنه هذا إبس طبيعي. وأنا متأكد أن والدته يعني السيدة آمنة كانت تحدث جده عما ترى من الرؤية. هي بتقول في وقت لاحق حدثت السيدة حليمة اللي هي مرضعته اللي أسلمت بعد ذلك، وحدثت ذلك عن أم النبي صلى الله عليه وسلم، حملته نورا خرج مني أضاء ما بين المشرق والمغرب. فلذلك أمه كانت لما ولدته كانت عارفة أنه ابنها هذا مش ابن عادي، ولن يكون له دور عادي في الدنيا. وأيضا جده كان يقول وهو صغير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن ابني هذا عظيم، له عالم كله في المستحدة فيهم أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول. عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أول من أمه كان مولاة أبي لهب، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عليه الرسالة. لكن أبو لهب من هذه المرضعة هي ثويبة على فكرة، رجلين آخرين، أرضعت حمزة كان طفل أيضا أرضعته، فبالتالي صار حمزة بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم صار أخوه من الرضاعة كمان. وفي نفس الوقت أرضعت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ابن برة بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة. أبو سلمة اللي هو اسمه الحقيقي عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، بيكون ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي برة. وهذا الرجل هو زوج أم سلمة أم المؤمنين، كان زوجها ثم توفيها في عام 4 الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد ذلك أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. فبالتالي هكذا تبدأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت الصغير، وبهذه الطريقة المتواضعة ولكن الشريفة في نفس الوقت. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: إلى النور مع الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. في هذه الحلقة الخاصة التي نستذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكرى عطرة وأي ذكرى باقية، تلك التي حملت ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن البرية قبل مولد أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بدل حالها بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. يا رب صل على النبي المصطفى ما ابتلت الأفلات من وجه الصبا، يا رب صل على النبي المصطفى ما في الفلا قابل كوكب كوكبا، يا رب صل على النبي المصطفى ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل وليد أشيبا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا، جعلنا الله من أهل سنته جمعنا الله به معا في جنته، يعاتبنا الله تبارك وتعالى فيقول أم لم يعرفوا رسولهم. يا الله، كيف لم يتعرفوا على هذا النبي؟ كيف لم يتعرفوا على أخلاقه، على شيمه؟ كيف كان قرآنا يمشي على الأرض؟ كيف كان يتعامل مع الكبير مع الصغير، مع الذكر مع الأنثى، بل كيف كان يتعامل مع البهم مع الدواب صلى الله عليه وسلم؟ الله تبارك وتعالى يلخص الدعوة في حق رسول الله بآية بديعة، وكل القرآن بديع: قل إنما أعظكم بواحدة يا أيها الناس. ملخص المواعظ، إن أردتم الملخص، إن أردتم خلاصة الخلاصة، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أقف اليوم على أعتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأقرئه السلام: السلام عليك يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله، أرجو الله بمحبتي لك أن تشفع لي يوم القيامة. يا رسول الله، سأقف اليوم أتعلم من نبعك الصافي، سأقف اليوم لأتعلم كيف كنت تتعامل في حياتك. نمر بمواقف يا رسول الله نحتاج أن تكون أمامنا، نمر يا رسول الله بمشاهد نحتاج أن تكون دليلنا. والله تبارك وتعالى حينما أردنا قدوة، الإنسان يا أيها الأحباب يريد أن يكون ويريد أن لا يكون ويحب أن يكون، يريد أن يكون ما هو عليه، إرادته أن يكون فيما هو عليه. أنت تريد وضعك الذي أنت فيه لأنك أعددت نفسك له، ولا تريد أن تكون مثلا من الكاذبين، من الخاسرين، من الضالين، من المجرمين، من العملاء، من المطبعين، لا تريد أن تكون من هؤلاء، وتحب أن تكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سأقف اليوم على محطات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ابتداء كيف طرح القرآن فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنتقل بحضراتكم بعد هذا التحليل القرآني لأقف على بعض المواقف في ذكرى مولده، على بعض المواقف من حياته. أبدأ وبالله المستعان، ومن استعان بغير الله لا يعان. الله تبارك وتعالى خاطب بعض الأنبياء بأسمائهم، خاطب موسى عليه السلام: يا موسى، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يخاطبهم بأسمائهم، إلا أنه سبحانه وتعالى لم يخاطب رسولنا صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد مطلقا، بل كان يخاطبه يا أيها النبي يا أيها الرسول. وأنت حينما تخاطب الإنسان بالصفة الاعتبارية بالصفة الوظيفية أرفع لشأنه من أن تخاطبه باسمه. تخيل أن تأتي وتخاطب مثلا رئيس وزراء بلدك تقول له يا فلان يا خالد يا أحمد، ربما لا يقبل هذا ولا يقبله أصلا العرف الموجود اليوم، لا يقبل هذا الكلام. يقول لك لا تعرف مقامه، لماذا لم تقل له يا دولتك، يا مثلا إذا كان وزير يا سعادتك يا عطوفتك يا معاليك مثلا، لا يحب أن تخاطبه باسمه. إذا كان إنسان قد يعني حصل على شهادة معينة وبذل جهدا من وقته ليدرس، يعني أليق أن تخاطبه دكتور فلان، يعني بروف فلان، الحكيم الطبيب فلان مثلا وهكذا. الله تبارك وتعالى لم يخاطب رسوله بصفته الشخصية نداء يا محمد، بل خاطبه بصفته الوظيفية يا أيها النبي ويا أيها الرسول، رفعة لشأنه. في معرض الحديث عن محمد في القرآن الكريم باسمه هكذا هو معرض إخبار مثلا، وورد اسم محمد صلى الله عليه وسلم في 4 سور محمد وأحمد في سورة أخرى. محمد ورد عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. في سورة الأحزاب مثلا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. في سورة محمد سورة القتال يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي في في سورة أخرى سورة الصف يذكر باسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طيب نأتي لنحلل ورود اسم رسول الله محمد في المصحف. هو ورود لوظيفته، السور هذه هي مجموعة وظائف النبي عليه الصلاة والسلام. سورة آل عمران فيها 3 محطات مركزية، المحطة الأولى فكرة الشبهات، فقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وفكرة الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وسورة آل عمران أيضا بعد الشبهات والشهوات تحدثنا عن مدافعة الباطل، غزوة أحد من الآية 121 وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى الآية 180 باتصال تحدثنا عن معركة أحد. فوظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أن يدفع الشبهات وأن يدفع الشهوات وأن يدفع الباطل في سورة آل عمران. طيب في الأحزاب، نجد في الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم له وظائف كثيرة جدا لا وقت لحصرها الآن، وإنما أول هذه الوظائف بداية السورة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هؤلاء يعني الكافرين والمنافقين هم المحور الذين يسعون لانحرافك عن مسارك، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، يريدون أن يضلوك عن هذه الشريعة التي سنها الله لك يا رسول الله. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم بعد ذلك اتبع منهج ربك واتبع ما يوحى إليك، ثم بعد ذلك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تجد خطابات القرآن كثيرة جدا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما هو هذا الميثاق؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. الصدق يترجم في الميدان هناك في صراعات الحق والباطل، ولا يترجم في أي مكان. الصدق لا يترجم بالأقوال وإنما يترجم بالأفعال، ليسأل الصادقين عن صدقهم. طب ضد الصادقين الكاذبين، لا، وأعد للكافرين. هنا الصدق ما في هذه المواقف ضده ليس الكذب وإنما ضده الكفر. وأتى في هذه السورة لننظم بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعلاقته مع نسائه، ويعني أمره إن كانت نساؤه يعني تريد أن يعني تشغله، أن تشغله عن دعوته، فأجاز له أن يسرح نساءه عليه الصلاة والسلام. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أسرحكن ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أنا يعني بيت النبوة مو فاضي لهذه الأشياء التي تصرف عن المسار. وخاطب نساءه، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى آخر ما وجدناه في هذه السورة. طيب سورة الفتح، أنا أحاول أن أدخل مع حضراتكم استراتيجيات ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن لنعرف مقامه ونعرف وظائفه من خلال القرآن الكريم. طيب في سورة الفتح، سورة الفتح حدثتنا عن صلح الحديبية، بل هنا بل تنسف ما قبلها ولتصحيح المسار، وقصدا قلت ذلك، بل غزوة الحديبية. طيب ما هو صلح؟ احنا منقول عنه صلح، الإمام البخاري في كتابه عنوان باب غزوة الحديبية، باب غزوة الحديبية. لماذا؟ لماذا؟ لأن الحديبية شيء كبير، لم يحدث فيها قتال صحيح، ولكن في الحديبية حدث أشياء عظيمة، مفاصل تاريخية في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديبية هناك انتقال نوعي من صراع قريش إلى صراع اليهود، انتقال نوعي في الحديبية. سأحدثكم بعد الفاصل عن يعني متى قلنا أبو بكر رضي الله عنه، ولماذا قلنا ذلك المشهد، لماذا نقول رضي الله عن أبي بكر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، متى بدأ ذلك في الحديبية في سورة الفتح. طيب كيف ذلك؟ إذن حددنا مسارات النبي عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران، ومسارات النبي عليه الصلاة والسلام وظائفه في سورة الأحزاب، وسورة الحديبية سورة الفتح تحدثنا عن علاقتنا برسول الله، كيف نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سورة القتال، أعني سورة محمد. إذنوا لنا يا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام على أعتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث مع حضراتكم عن السور التي ورد فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم باسمه وهو في معرض الإخبار لا في معرض النداء. تحدثنا عن سورة آل عمران، سورة الأحزاب، ووقفنا عند سورة الحديبية، عند سورة الفتح. هذه السورة التي عنون لها البخاري باب غزوة الحديبية، وكما يقول علماء الحديث فقه البخاري في عناوينه. عناوين البخاري ليست كأي عناوين، هذه عناوين البخاري يعني شيء درجة أولى، فقرة ألف نمرة واحد بامتياز. تؤلف رسالة ماجستير دكتوراه في البحث عن مغزى ثلاث أربع عناوين هكذا، كما أقول لكم يا أيها الكرام. الحديبية، سورة الفتح عما تحدثت؟ تحدثت عن غزوة الحديبية، آخر صراعاتنا مع قريش. صراعاتنا مع قريش تمخضت في ثلاثة أمور: إنشاء ائتلاف موازي، حرب اقتصادية، إنهاء الفكرة الدينية والسيطرة الدينية لقريش على البيت. من خلال سورة قريش لإلاف قريش إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينشئ ائتلاف مبني على لا إله إلا الله يوازي هذا الائتلاف، يتسع ائتلاف لا إله إلا الله يضيق ائتلاف الباطل بالضرورة. ثم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، ثم بعد ذلك الحرب الاقتصادية. طيلة العهد المكي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشئ ائتلافا ولم يحارب ولم يضار قريش اقتصاديا، إذن كان يطبق الآية الأولى. الآية الثانية إلافهم رحلة الشتاء والصيف ابتدأت مع نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض المدينة، هناك بدأ رسول الله يضار قريش اقتصاديا، فكانت أول سرية هي سرية سيف البحر، سرية حمزة ابن عبد المطلب، وظيفتها قطع خطوط التجارة والإمداد بين قريش والشام. وكانت آخر سرية قبل بدر سرية نخلة، سرية عبد الله بن جحش اللي نزلت فيها يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كان وظيفتها قطع خطوط الإمداد والتجارة مع اليمن، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. طيب، فليعبدوا رب هذا البيت، كان لزاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحح المسار الديني تجاه البيت. وهذا انتهى بغزوة الحديبية، انتهى صراع النبي عليه الصلاة والسلام هنا مع قريش. بعد قليل سيفتح مكة عليه الصلاة والسلام، لكن هنا انتهت الصراعات. سيجعل الله له سبيل على قريش في فتح مكة حينما يعني تقترف قريش، ويعني أحداث السن من القادة من قريش بعض المناوشات مع أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الله له عليهم سبيل. لكن إذن رأيتم لماذا عنوان البخاري باب غزوة الحديبية فيها من المشاهد ما فيها، وهي تجسد علاقة الأمة بصاحب المنهج بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك في سورة الفتح نزل لقد رضي الله عن المؤمنين. طب متى وما المشهد؟ ما القصة؟ ما الحدث؟ ما القول؟ ما الرأي؟ ما التدبير؟ ما العمل؟ هناك لقد رضي الله عن المؤمنين. طب كيف ومتى؟ شوفوا المشهد، النبي بعث عثمان رضي الله عنه ليحاور القوم، وشيع الخبر وانتشر قتل عثمان. شو يعني مسلم وقتل عندنا؟ شو يعني عند الأمة الإسلامية؟ لا، عند الأمة الحية؟ لا، عند الشعوب؟ لا. يا أيها الأحبة الكرام، هذا اليوم في ميزان الدول اسمه رفع قيمة المواطن، أغلى الإسلام قيمة المنتسبين إليه في ظل هذه الدولة المباركة. أغلى الإسلام قيمة رفع قيمة الجواز الإسلامي إن صحت العبارة، أمروها كما جاءت. صليت على رسول الله. فالمشهد قتل عثمان، وقف النبي عليه الصلاة والسلام وبسط يده. سلم بن الأكوع كما في الحديث عند الإمام البخاري قال أنا بايعت أول الناس وسط الناس وآخر الناس، فبسط رسول الله يده قال من يبايع على استنوا شوي، املأ الفراخ،
عندنا خيارات، من يبايع على القتال حيقولوا له يا رسول الله والله معلش يعني لو سمحت احنا يا رسول الله والله ما هذا موضوع القتال فكنا منه، احنا يا رسول الله طلعنا مشان نعتمر ولحنا حاملين سلاح، لم يأخذوا معهم سلاح المحارب ولكن أخذوا معهم سلاح الراكب. في فرق بين سلاح المحارب وسلاح الراكب، سلاح المحارب تحمل السيوف، تحمل خناجر، تحمل رماح، بتحمل سهام، بتحمل منجنيق، بتحمل اللي معك، لكن سلاح الراكب غير سلاح المحارب. سلاح الراكب حاطط معك خنجر، سيف، إذا هجم عليك ضبع، معك عصا، إذا هجمت عليك أفعى أجل جلكم الله كلب تهشه، هذا هو سلاح الراكب، بيختلف عن سلاح المحارب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو قالهم من يبايع على القتال، هناك حديث عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال بايعنا رسول الله على القتال، بس هو ما شهد البيعة من أولها. إحنا عندنا حديث البخاري حديث سلم بلايك ويقول لا أنا عندي القول الصافي، أنا بايعت أول الناس ووسط الناس وآخر الناس، فأنا عارف عليش بايعت الآن حنشوف. فهو لو سيدنا النبي قال لهم بايعوا على القتال كان قالوا له والله بناش نقاتل لأنه إحنا مش مستعدين ومعهم حق، ما النبي ما قال شيء. اللهم صل عليك يا رسول الله. طب على ماذا نبايع؟ قال من يبايع مشان يقتل مسلم. اليوم عشرات، كل يوم نسمع قتل عشرات، استشهد هناك على غزة ظلما وزورا، وفي الضفة وفي في في سوريا، كل العالم اليوم الإسلامي بلاش يعني، صعب الأمور، صعب الأمور عند الأمة الإسلامية الحية، هاي الأمور بتصير أمور مش يعني مش بالسهل نسكت عليها. طيب صليت على رسول الله فبسط يده عليه الصلاة والسلام وقال من يبايع على الموت. على الموت إحنا جايين تبايعه مش مشان تقاتله، إحنا جايين تبايعه مشان تموته في اللحظة هاي، في لحظة إنه الإنسان رخصت نفسه أمام المشرع، أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حينما استرخص نفسه وأغلى قيمه ومبادئه ومنهجه في تلك اللحظة مباشرة. اللحظة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ في لحظة ما بايعوك على الموت في سبيل الله إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. شفتوا متى؟ هو النقاط المفصلية ترى عبارة عن لحظة، اتخاذ القرار لحظة، لا الحياة لحظة كلها. اللي يستشهد في سبيل اتخذ قرار في لحظة، أنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ذهب ولم يعد، إنها لحياة طويلة. بتتذكروا تتذكروا ذلك الصحابي، إنها لحياة طويلة إن عشت حتى أكل هذه التمرات بخن بخن، فألقاها يا الله في مؤته، يا الله شيء. المهم المهم ابن رواحة مشهد في مؤته بديع، مش موضوعنا ليش نشت عن الملف. إذن في تلك اللحظة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. غزوة تبوك 50 يوم سماها القرآن ساعة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه متى؟ في ساعة العسرة، اتخاذ القرار وإعداد الراحلة والانطلاق وترك الدنيا والزروع، بتعرفوا كانت الثمار على الأشجار ووقت نضوج الثمار بدها تركها الآن، موسى الموسم الحصاد الغلة اتركها الآن وامشي في سبيل الله. والذين اتبعوا في ساعة العسرة، ساعة واحدة، الحياة موقف، الحياة وقت، الحياة دقائق ثواني تنتهي الملفات، في ساعة العسرة. إذن شفتوا سورة العمران اللي ورد فيها اسم النبي إيش هي، سورة الأحزاب إيش هي، سورة الفتح إيش هي، سورة محمد، سورة القتال يذكر فيها اسم محمد صلى الله على نبينا محمد. ما هي سورة محمد؟ هي سورة إعداد الأمة للقتال، اسمها سورة القتال، على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. جرس السورة، الجرس الصوتي، فريد من نوعه في كل القرآن. كيف يعني؟ انت فيش سورة في القرآن الكريم كأنك في طابور عسكري، هم هم هم هم
إلا سورة القتال، سورة محمد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ما في كأنك في طابور عسكري. انضباط السورة من أولها لآخرها، انضباط انضباط. في بعض الناس يزعم أنه مؤمن، فإذا أتت المنهجية الإلهية لإثبات أنك مؤمن اكتشفت يا أيها الإنسان أنك مش مؤمن. هو شو وظيفة القتال؟ يكشف الحق والباطل. هو شو وظيفة النبي؟ يكشف المؤمن من الكافر. متى ببينه حين بلوغ النبوء، يعني لما يأتي النبي ويعظ قومه، في ناس بيؤمن في ناس ما بيؤمن، جزء من اللي بيؤمن من نفاقا، في منافقين. طب ميزنا المؤمن من الكافر في قبول الدعوة وعدم قبولها، رقم واحد. طب كيف بدك تميز الصف المسلم من مؤمن صادق ومدع للإيمان منافق؟ من أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، الله يعلمهم، والمعارك تفضحهم. فهم في بداية المعارك بيجوا كأنهم مؤمنين. فالله عز وجل بيقولنا ويقول الذين آمنوا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. يعني بدنا منهج مشان إحنا نتبع الأنبياء ونتبع صراع الحق والباطل. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، بدنا نحكم دين الله في الأرض. يا ريت يكون عندنا منهج اليوم إحنا من نادي، يا ريت يكون عندنا منهج ننصر هالمسلمين. مش كلنا منقول نفسها أجوا جماعة من المؤمنين ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. طيب ممتاز، ها آمنوا، الذين آمنوا مؤمنين، أجوا مؤمنين، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، يلا بتفضل قدم. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة. كانوا مؤمنين صاروا في قلوبهم مرض، كانوا مؤمنين صاروا في قلوبهم مرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. كانوا مؤمنين صاروا في قلوبهم مرض، انتقلوا لأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بعدين بيقول لي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، إن الذين ارتدوا، طب كانوا مؤمنين بعدين صاروا في قلوبهم مرض لعنهم الله، الآن صاروا إن الذين ارتدوا على أدبارهم. يا أيها الأحبة الكرام، سورة القتال، القتال يفضح، يفضح المؤمن من المنافق، من المرتد، من الذي في قلبه مرض، من الذي لعنه الله. في آخر السورة لا يعفي أحدا من نصرة الحق ومن القتال، لا يعفي أحد، لا يعفي أحد. بيقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، تفضلوا انصروا إخوانكم بالمال، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قد أطلنا في المقدمة في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم باسمه محمد كثيرة، هي الآيات التي ورد فيها خطابات النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ولكن هذا بعجالة، سأل الله أن يعين. بعد الفاصل أحدثكم عن بعض سيرته عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتعامل. خلاصة الخلاصة أن نكون على منهجه، لكن بعد فاصل يسير فابقوا بالقرب من حياته.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام بعد أن طفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ورود اسمه في القرآن الكريم تطوافة يسيرة. وفي هذا الوقت المتبقي من هذه الحلقة المباركة أرجو الله أن يعينني على أن يعني أذكر شيئا من سيرته، من تعامله، من أخلاقه، من حياته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الدواب، مع الصغير، مع الكبير، مع المقدر، مع يعني العبد، مع كل الناس، كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام في بيته؟ كيف كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي على الأرض. كيف كان عليه الصلاة والسلام مع الدواب؟ يرى رجلا يحمل جملا فوق طاقته فيغلظ عليه بالقول، فيغلظ عليه بالقول عليه الصلاة والسلام، يقول يا هذا لما تحمل الجمل فوق طاقته؟ ليش بتحمله فوق طاقته؟ كيف لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك من يحمل شعوبا فوق طاقتها، من يحمل موظفيه فوق طاقته، من يحمل من استرعاه الله فوق طاقته، من يحمل أبناءه وزوجه وهي تحمل زوجها فوق طاقتهم، جمل يكون عليه الصلاة والسلام في تبوك عدد الجيش 30,000، يأتيه طائر يرفرف بجناحيه قبرة، طائر صغير كأنها تشكو لرسول الله أنهم قد آذوا أو أخذوا فراخها، قال ردوا إليها فراخها، لما فجعتم هذه بفراخها؟ ليش؟ لما فجعتم شعوبا بأبنائهم في تعليمهم وفي صحتهم وفي مستقبلهم؟ كيف تحبطوا بشر؟ يا الله، يا رسول الله صلى الله عليك، يا حبيبي ما أعظمك وإنك لعلى خلق عظيم. كيف كان يتعامل مع الصغير؟ يصلي بالناس يوم، استووا اعتدلوا، فإذا بصوت يألفه أمامة بنت ابنته زينب، هو جدها، كأنها تنادي جدها بصراخها، فيشق الصفوف ويحمل زينب ويصلي ويحمل أمامة بنت زينب ويصلي بأمامة رضي الله عنها وعن أمها، وصلى الله على جدها عليه الصلاة والسلام. يصلي الفجر يوما فيسمع بكاء طفل كأنه ينادي أمه ببكائه، فيتجوز في صلاته يقرأ قصار السور. في رواية يعني قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يسمع أن صبيا ويفقد صبيا كان يأتي إلى المسجد، غلام صغير 7 سنوات، أبو عمير، كم أطفال فقدنا ولم نبحث عنهم وما صلوا. يا أيها الأئمة المباركون، هذا الطفل هو المستقبل، هو الغد، بالله عليكم وأنا أولكم أن نرعى هؤلاء حق رعايتهم، أن نتفقدهم، أن نسألهم، أن نتفقد غيابهم. ليش غايب يا عمو؟ هذه الكلمة فارق نوعي في حياتي ربما. ينظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله بعد أن فرغ من صلاته ينطلق، أرى عيونهم تنظر إلى رسول الله، أين يذهب؟ هناك عند بيت صديقنا الذي نلعب معه أبو عمير، يموت له طائر. ما القصة الكبيرة؟ هذا الطائر بالنسبة لذلك الطفل هي كل حياته، عندنا لا تعني شيء، يذهب كأنما يعزيه بطائره. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال له مات يا رسول الله، مات النغير، مش مشكلة إن شاء الله، خلص يعني إن شاء الله يعني، ويواسيه. كيف كان يتعامل مع بنياته؟ تقول فاطمة ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبلني بين عيني
وأوسع لي في مجلسه حتى إذا بلغت مبلغ النساء قال يا فاطمة إن المرأة إذا بلغت ما بلغت لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، في نصح وفي مودة وفي إكرام وفي تفسيح في المجلس. بنت زوجته أخو أبو سلمة تطيش يده في القصعة، قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا الله، أي حفاوة كان يحظى بها أولئك الأطفال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ينظر إلى رسول الله يتفقده يجلس عن يمينه، ينظر إلى همساته إلى أنفاسه كيف يحدث أصحابه، تكاد عيني ابن عباس لا تغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي لرسول الله بذنوب ماء فشرب منه، وابن عباس عن يمينه فقال له أتأذن لي يا غلام؟ أنزله منزل الرجال يستأذنه بحق من حقوقه، إنك تقدم الشيء عند كبير القوم ثم عن يمين كبير القوم، من الكبير بوجود رسول الله؟ لا كبير، يقدم إليه ذنوب الماء فيشرب. الآن السنة أن يأخذ الذي هو عن يمينه الذنوب منه. أتأذن لي يا غلام أن أسقي أشياخ القوم؟ قال لا يا رسول الله، ما كنت لأؤثر أحدا ببقيتك، لم ينهره أحد من الصحابة، واحترم رسول الله قراره، أي قانون في الأرض يحترم الأطفال كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي قانون؟ أين حقوق المرأة يا أيتها المسلمة؟ اسمعي إلى رسولك صلى الله عليه وسلم. فهذه زينب رضي الله عنها، أبو العاص بن الربيع زوجها يأتيها وقد يعني كان مطلوبا لدى القوة الإسلامية، فر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فر منهم إلى أين؟ إلى بيت زينب. تخرج زينب وأبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للناس، تصرخ في المسجد تكسر ذلك السكون، أنا زينب ابنة محمد، قد أجرت أبا العاص بن الربيع منكم يا معاشر المسلمين فلا يصلن إليه أحد. كلمة لو قيلت في عهدنا لإمام، إي والله الأمور صعبة جدا. ديش أقول لكم شو بصير، بس يعني بيني وبينكم يعني بلاش حد يسمعنا، يصلي على إمها وعلى كل عيلتها صلاة العصر في المسجد، صلاة الأربع تكبيرات، يعني بتعرفوا الوضع ما بزبط هذا الكلام. زينب رضي الله عنها انفعلت، تحب زوجها ولكن الإسلام فرق بينهم، هي مؤمنة وهو على غير الإيمان في ذلك الوقت. أنا زينب ابنة محمد قد أجرت أبا العاص بن الربيع منكم فلا يصلن إلي أحد، ينهي النبي صلاته صلى الله عليه وسلم، يلتفت إلى أصحابه قال لا علم عندي بما صنعت والأمر إليكم، قالوا قد أجرنا من أجارت يا رسول الله. لما رجع رسول الله إلى البيت، يا الله، فوالله ما كهرها الكهر، يعني أنك يعني تنظر إليها نظرة هيك صعبة جدا، نظرة مرات بتقتل تجحر بإنسان، كهرها ولا نهرها، نهر كلام الكهر نظرة، ولا رجعها فيها البت عليه الصلاة والسلام. تذكري لما سويتي لم، لا مش أسلوب سيدنا النبي، هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. غضب يوما من عائشة فرفع يديه، قال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وأخرت وما أسرت وأعلنت، فابتسمت عائشة وانتهى الأمر. يدخل أبو بكر يوم يحدث بين رسول الله وعائشة أمر، فيعني يا الله سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فيتدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلما أبو بكر يسمع القصة يعني تقول عائشة إن ربك يسارع في إرضائك،
يعني في الآية أو امرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قالت ما أرى ربك إلا يسارع في إرضائك. ما كنت أريد أن أذكر هذا الحديث، لكن فمن يحكم؟ أبوي يحكم بيننا. فلما سمع أبوها الحكم، سمع منها، سمع من رسول الله، كأنما تجرأت عليه بكلمة، فأراد أبو بكر أن يعني يؤدبها، فاحتمت برسول الله. فلما خرج أبو بكر تنتهي المشكلة، رأيت كيف منعتك من الرجل. ما في أرقى من هذا. حياة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الأحبة هي منهج قابل للتطبيق في كل عصر ومصر، هي أسلوب حياة. الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت شيء في الحياة تكونه واقعك، وشيء لا تحب أن تكونه، رذائل الأمور ما تستقبحها في قيمك وأخلاقك ودينك يا أيها الإنسان، وشيء تتمنى أن تكونه في كل الديانات، في كل الشرائع، في كل الملل والمذاهب يتفقون على أن رسول الله، على أن رسول الله هو النموذج الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا أيها الأحبة الكرام، واجب عملي تعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه. كيف نعرف ما آتنا الرسول؟ لابد أن نتعرف على سيرته وعلى سنته، لأن الله يأمرنا بالتعرف عليه. أسأل الله العظيم أن يجمعنا بصحبته تحت لوائه في ظله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبه، والمرء مع من أحب، فاللهم اجمعنا بصحبته. اللهم آمين. ومن أحببنا ومن أحبنا فيك، ووالدينا ووالديكم والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. وصلنا يا أيها الأحبة الكرام إلى ختام هذا الوقت المتاح في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يبارك في أعمالكم وأعمالكم وأوقاتكم. إلى الملتقى بكم، هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: ثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت.

الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون

0: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس مستشفى الاستقلال رواد الخدمات الطبية المتميزة
2: مدارس الوطن العربي
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقلنسوته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أرى به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس مستشفى الاستقلال رواد الخدمات الطبية المتميزة
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن التوقيع الإداري الكامل، واليوم بنحكي عن الخطوة اللي لازم تسبق التوقيع واللي كثير من الموظفين بتجاوزوها بثانية وبتندم عليها سنين. لا توقع على أي عقد أو اتفاقية أو وثيقة قبل ما تقرأها وتفهمها. بدي أبدأ معك بحقيقة قانونية بسيطة. توقيعك إقرار بإنك قرأت كل شيء وفهمته ووافقت عليه. يعني بعد ما توقع القانون بيفترض إنك قرأت كل كلمة مكتوبة، حتى لو ما قرأت ولا سطر. وجملة أنا ما قرأت ما بتنفعك أبداً أمام ورقة فيها توقيعك. التوقيع مش شكليات، التوقيع التزام، والالتزام بدون قراءة مغامرة. طيب وين بتبدأ المشكلة؟ تبدأ بالضغط والاستعجال، وقع وخلصنا، إجراء روتيني ما تقلق عليها، كله تمام، أنا ضامن لك. وهون الموظف العادي بيوقع عشان يتخلص من الموقف أو عشان ما ينحرج، وبيكتشف الشروط اللي لما يصير فيها فوات الأوان. الموظف المثالي ما بيوقع ولا ورقة قبل ما يقرأها كاملة ويفهمها مهما كان الضغط أو الاستعجال أو مين اللي أمامه. مرة جاني موظف منزعج إنه انخصم من راتبه مبلغ مالي، وكان موقع على نموذج بيحكي إذا أنت خلفت هاي الأمور راح ينخصم منك من الراتب مباشرة. فأنا سألته أنت قرأت النموذج اللي وقعت عليه قبل شهر؟ حكالي بصراحة وقعت بس ما قرأتوش كله، حكولي إنه إجراء عادي. وهون أنا ما قدرت أعمل له أي شيء لأنه توقيعه موجود وبلزمه وضل مثبت عليه الخصم. ومن جهة ثانية أنا شخصياً كثير مرات إن عطيت وثائق وقع بسرعة محمد يلا بدنا نمشي روتين. كنت أحكي بكل هدوء والموظف المثالي بيحكي مثلي ولا يهمك خليني أقرأها وبوقع. وأكثر من مرة وجدت بنود لو وقعت عليها بدون قراءة كان حملتني مسؤولية أنا ومؤسستي بشي ما بنقدر عليه. المبدأ واضح، القلم ما بنزل على الورقة قبل ما العين تخلص القراءة. طب كيف تطبق هاي القاعدة؟ اقرأ الوثيقة كاملة قبل التوقيع من أول سطر لآخر سطر، خصوصاً البنود الصغيرة اللي ما حدا بيقرأها. افهم التزاماتك بالضبط، شو بتلتزم فيها، شو بتتنازل عنه، شو المبالغ والمدد والشروط والجزاءات. لو في شيء مش واضح اسأل، اطلب توضيح وما تستحي. السؤال قبل التوقيع قوة والصمت بعده ندم. لا تستسلم لضغط الاستعجال. بدي أقرأها وبرجع لك، جملة مهنية ومحترمة مش ضعف. بالوثائق متعددة الصفحات وقع على كل صفحة. لو الوثيقة أكثر من صفحة زي عقد العمل لازم يكون في توقيع على كل صفحة منه ومن الطرف الثاني مش بس منك أنت. ليش؟ عشان ما حدا يقدر يبدل صفحة أو يشيل صفحة أو يضيف صفحة بعد التوقيع. كل صفحة موقعة من الطرفين هي صفحة مقفولة ومحمية ما حدا بيقدر يعدل عليها. ما توقع على بياض ولا على وثيقة ناقصة، وخذ نسخة موقعة إليك من كل شيء وقعته. ونقطة مهمة، القراءة قبل التوقيع مش قلة ثقة بالطرف الثاني، هي مسؤولية اتجاه نفسك حتى مع أقرب الناس وأنزه الجهات. الورقة بتضل ورقة وبتعيش أطول من أي كلام شفهي حلو. الخلاصة، أي عقد، أي اتفاقية، أي وثيقة، أي إقرار، اقرأه كاملا، افهمه، اسأل عن اللي مش واضح، ووقع على كل صفحاته وبعدين سلمه. لأنه التوقيع لحظة بس نتائجه ممكن تلاحقك سنين. والموظف المثالي بيعرف أنه أقوى كلمة بيحكيها قبل التوقيع خليني أقرأها أول. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل توقيع بتحطه بعد قراءة واعية هو قرار محسوب بيحمي هالشركة مش مخاطرة بتهزها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوة وأخوات ورحمة الله.

0: 65 بعد المئة. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. يا أيها الناس لبيك ربي. نعم يا أيها الناس، إله الكون يناديكم. بالله لو مسؤول رفيع الرتبة ولا تكلم مع واحد مواطن يعني شوف قد الدنيا. يا أيها الناس الذي يناديكم رب الناس إله الناس الذي خلق الناس ورزق الناس سبحانه. يا أيها الناس، نعم يا رب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا جعلت الأرض لكم يعني مصدر طعام، الفاكهة والخضرة والخبز والقمح والشعير والنباتات والفم ما تعدش. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. شوف الناس كلوا مما في الأرض، إنما المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا سلام على القرآن وذوقيات القرآن. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يعني مثل ما بتأكل بقية المخلوقات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إياك والخنزير، إياك والخمر، إياك والميتة، إياك والمحرمات. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. اترك المشتبهات واترك الحرام وخليك في الحلال يا أخي، والحلال واسع جدا. فما من يرسلك إلى الحرام؟ ليه أكل خنزير؟ انت شافوا بيأكل زبالة، ليه تأكله؟ قال ما احنا في الغرب، كن مسلما، كن ملتزما بدينك أينما كنت. على كل حال ولا تتبع خطوات الشيطان. إياك تمشي على أثر الشيطان وتتبع خطوة، ما أجمل التعبير، ولا تتبع خطوات الشيطان. كأنه كيف اللي تتبع الأثر اللي هو رجاله طبعا. فالبشر كأنهم وهم يتبعون الشيطان بحط رجله محل ما كان الشيطان يدوس. ولا تتبع خطوات الشيطان، إنه أقوى أدوات التوكيد في اللغة العربية، إن والهاء اسمها، إنه لكم عدو مبين. عدو مبين لكم، لا لكم، قدمها للأهمية. عدو مبين، عدو واضح، وذكرها لتكون كبيرة شاملة. مبين واضح لكل ذي عقل، لكل ذي عينين، لكل من تفكر. والآية 69 بعد المئة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما، إن وما الكافة، هذه يعني لتكون حصر قصر كما يقولوا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني ما بيأمركم إلا بهذه الأشياء. لا يمكن يقول لك صلة رحم، لا يمكن يقول لك تبرع لفقير، ليتيم، لأرملة، لمسكين، لمريض. لا، يأمركم بالسوء والفحشاء. شوف الرقصة دي والغنيوة دي والمش عارف إيه والخمر ولا إيه. لا، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أين طلعونا بتوع الإلحاد إنه الكون بلا إله؟ منين؟ طب كيف يا ناس؟ قلنا له إبرة هذه من خلقها؟ ليس لها خالق. قال جنيت الشيوخ. قلنا له عجيب، إذا بقول لك إبرة ما لهاش خالق قلت الجنيت. وكون سماوات وأرض ونجوم وكواكب وشمس وأمطار وأنهار وبحار ومحيطات وحيتان ملو البحار، كل ملوش خالق. الله أكبر. الإبرة لو قلنا ملهاش صانع وجنيت وشيوخ قلنا له لا والله الحمد لله بكامل عقولنا. الإنجني اللي شاف الكون بما فيه من معجزات وآيات ثم ينكر ويجحد من صنع هذا الكون، إذن أينا الذي يمكن أن يتهم بالجنون؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا، عطف على ما يأمركم به الشيطان، أن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نتكلم عن الله بما لم يتكلم به الله في قرآنه عن نفسه سبحانه. مع الآية 170 بعد المئة لقاؤنا بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، فرنسا أقامت في صحراء الجزائر تفجيرا نوويا، وهذا التفجير النووي هو لهيب حارق وضغط ماحق، لا يبقي شيئا، لا نباتا ولا حيوانا ولا إنسانا. فجرت القنبلة وشكل هذا الانفجار حفرة كبيرة جدا، وشكل كرة من النار تعلو إلى مسافات شاسعة، وبعد نهاية الانفجار وسكون الأرض وجدوا عقربا يمشي على أرض الانفجار. وقد عكف علماء الحيوان ربع قرن على دراسة هذا العقرب، فوجدوا أن العقرب يستطيع أن يبقى بلا طعام ولا شراب 3 سنوات متوالية، ووجدوا أن العقرب يستطيع أن يكتم أنفاسه تحت الماء لمدة 2 يومين كاملين بلا تنفس، ووجدوا أنه إذا وضع في ثلاجة بدرجة 10 تحت الصفر ثم نقل إلى رمل الصحراء المحرقة في درجة 60 فوق الصفر يتكيف مع هذا التبدل المفاجئ ولا يتأثر إطلاقا، ثم وضع في حمام من الجراثيم الفظيعة فلم يتأثر بها إطلاقا، ثم عرضوه لأشعة نووية تزيد 300 ضعف عما يتحمله الإنسان فتحملها، شرحوه ليس فيه دم بل فيه مصل أصفر. ماذا يعلمنا هذا؟ يعلمنا أيها الإخوة أن الله وحده ذات كاملة واجبة الوجود، وما سوى الله ممكن الوجود. ومعنى ممكن الوجود يمكن أن يوجد أو أن لا يوجد، وإذا وجد يمكن أن يوجد على ما هو عليه الآن وعلى غير ما هو عليه. أليس الله قادراً على أن يخلق إنساناً لا يمرض؟ لا يمرض أبداً. لو أن كل عضو من أعضائه وكل جهاز من أجهزته أعطي احتياطاً يزيد 1000 ضعف عن استعماله، ألغي المرض إطلاقاً من حياة الإنسان. ولكن لماذا نمرض؟ المؤمن يكتشف الإيجابيات في السلبيات، يكتشف النعم الباطنة فيما يسميه الناس مصائب، يكتشف حكمة الله ورحمته فيما يبدو للناس انتقاماً وبطشاً، يكتشف ما تنتهي إليه هذه المصائب من هداية وقرب وجنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، لعل من بطولة المؤمن أن يكتشف حكمة الله عز وجل، وأن يكتشف في كل شيء يزعجه الجوانب الإيجابية فيه، أن يكتشف فيما يسميه الناس مصائب الوجه الخير في المصيبة. الحقيقة الأولى أيها الإخوة، الشر المطلق لا وجود له في الكون، بل إن الشر المطلق يعني الشر للشر يتناقض مع وجود الله. فإما أن تؤمن بإله يوظف شر البشر للخير المطلق، وإما أن تؤمن بعبثية فيها شر للشر وينتفي معها وجود الخالق. الشر المطلق لا وجود له في الكون، الشر الذي ترونه وما أكثره في هذه الأيام، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك
هذا الشر الذي أصاب المسلمين وهم في محنة ما بعدها محنة، وفي وضع حرج ما بعده وضع، وفي ضعف ما بعده ضعف، وفي استكانة ما بعدها استكانة. لعل الله سبحانه وتعالى يخلق من الضعف قوة، ومن الضيق متسعا، ومن الشدة رخاء، ومن الشقاء سعادة، ومن المصائب نعيم الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، سألني أحدهم، قال لي: في هذا العالم الإسلامي الذي يزيد تعداده عن 1,300,000,000، ألا يوجد واحد من هؤلاء مستجاب الدعوة، يدعو على هؤلاء الذين يتفننون في إذلال المسلمين، ويتفننون في قهرهم وفي استلاب ثرواتهم؟ لماذا أجيبه؟ في عرفات، في أيام الحج، في أيام رمضان، في هذه الأيام الفضلة، ألا يوجد في العالم الإسلامي كله مؤمن واحد مستجاب الدعوة يدعو على هؤلاء الفجار الذين ينكلون بالمسلمين؟ بماذا أجيبه؟ قلت له: لو أن مريضاً تجرى له عملية جراحية دقيقة جداً، والذي يجريها له طبيب من أعلى مستوى، والبطن مفتوح، فجاء ابنه يصرخ ويترجى الطبيب أن ينهي العملية رحمة بأبيه، هل يستجيب له الطبيب حتى تنتهي العملية؟ نحن في عملية إن شاء الله تعود علينا بالخير، نحن في العناية المشددة، ينبغي أن تنتهي هذه الأحداث كي نتعاون على البر والتقوى، كي يحب بعضنا بعضاً، كي نرقى إلى الله عز وجل، كي نؤمن أن هؤلاء الطرف الآخر لا يحبوننا. وقد أخبرنا الله عز وجل قبل 1,400 عام: فلم نصغي إليه، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. وكي نؤمن أن المعركة بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية. أيها الإخوة الكرام، يجب أن تكتشف الإيجابيات في السلبيات. اخترت المرض، وقس عليه كل شيء، قس عليه الأحداث الكبرى التي يشهدها العالم الإسلامي، قس عليه كل شيء يؤلم الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لأن الله عز وجل يؤكد فيقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يقل صالحون، قال مصلحون. إن لم تكن مصلحاً لا تنجو من عذاب الله. إن كنت صالحاً ولم تعبأ بالمسلمين ولا بمصائب المسلمين، ولم تحمل هم المسلمين، ولم تسهم في تخفيف الألم عنهم، فالله سبحانه وتعالى سوف يؤدبه. اذهبوا إلى هذه القرية فأهلكوها، قال الله لملائكته. قالوا: يا رب إن فيها صالحاً. قال: به فابدأوا. قالوا: لما يا رب؟ قال: لأن وجهه لا يتمعر إذا رأى منكراً. أيها الإخوة الكرام، نحن في رحمة الله، والدليل: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. دققوا الآن: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، يعني تقتضي رحمة الله أن يسوق بأسه وعلاجه وشدته لهؤلاء الذين شردوا عنه، لهؤلاء الذين عرفوه وعصوه، لهؤلاء الذين معهم وحي الله
وهم على منهج أعداء الله. لهؤلاء الذين ينتمون إلى سيد الخلق وهم يبعدون الناس عن هذا المنهج القويم. أيها الإخوة الكرام، على المؤمن أن يصبر، فإن مع العسر يسرا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي أنس بن مالك رضي الله عنه دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو رحمة الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أشكو ذنوبي وأرجو رحمة الله، إلا أعطاه ما يرجو وأمنه مما يخاف. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل خلق الأضداد، خلق الشيء وخلق ضده. يوم كان العالم الثالث يتمتع برخاء، لأن في الأرض قوتين متكافئتين متنافستين وحرب باردة بينهما، كانت هذه نعمة لا تعدلها نعمة على العالم الثالث. لم ننتبه لهذه النعمة، فلما أصبح العالم تحت قطب واحد وبأمر إنسان واحد فيما يبدو إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، فيما يبدو للجهلاء ما كان الله ليسلم عباده لمخلوق، إليه يرجع الأمر كله، هذه حقيقة التوحيد. كيف يأمرك أن تعبده وحده وقد أسلمك إلى غيره؟ كيف أتقبل من عامة الآباء أن يرى أولاده أحدهم يقتل إخوته ويضربهم وينكل بهم على مرأى ومسمع الأب والأب لا يتحرك؟ لا يمكن أن نقبل أن المسلمين أسلموا لجهة قوية تنكل بهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى استوعبت خطته خطة هؤلاء. فالأضداد من أجل معرفة النعم، ما عرفنا نعمة توازن القوى إلا الآن، كان شيئا عاديا، أما الآن قدرنا هذه النعمة التي كان ينعم بها العالم الثالث. لولا المرض ما عرفت الصحة، لولا الليل ما عرف النهار، لولا النهار ما عرف الليل، لولا الحر ما عرف البرد. أيها الإخوة، لكن هناك حقائق لا بد من توضيحها. كل بلاء تقدر على دفعه ينبغي أن تدفعه، ولست مأجوراً بالصبر عليه، لأن المشقة في الإسلام وفي منهج الواحد الديان ليست مطلوبة لذاتها، الشدة ليست مطلوبة لذاتها. يعني مثلاً لو أن إنساناً استيقظ لصلاة الفجر وفي مكان وضوئه صنبور ماء ساخن معتدل وصنبور ماء بارد لا يطاق، فإذا توهم هذا المصلي أن الثواب على قدر المشقة وتوضأ بالماء البارد لا أجر له، لأن هناك ماء ساخنا. فيا أيها الإخوة، الشدة ليست مطلوبة لذاتها، وأي بلاء مكنك الله من دفعه ينبغي أن تدفعه، ولا تؤجر على صبرك عليه إذا كان بالإمكان أن تدفعه، لكن عظيم الأجر حينما تصبر على بلاء لا يدفع. ولحكمة بالغة أرادها الله عز وجل أن الطغيان أحيانا يبلغ درجة لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يدفعه، لا يستطيع الأفراد متفرقين ولا مجتمعين أن يدفعوا، وهذا ما حصل الآن. وقد عبر القرآن عن هذه الحالة: ليس لها من دون الله كاشفة.
ولعل هذه الحالة المؤيسة من حل أرضي تدفعنا إلى الله، لعل هذه الحالة التي يشعر الناس أنه لا سبيل إلى درئها إلا عن طريق السماء، ليس لها حل أرضي، وكأن الله إن رأى من عباده تعلقا بالأسباب على نوع من الشرك يغلق هذه الأسباب كلها، ويبقى لهم سبب واحد وهو السماء. أيها الإخوة الكرام، هناك شيء لو حصل لكان نقمة، لو عرف الإنسان يوم أجله، أو لعرف الناس كيد الناس له، لكن الله سبحانه وتعالى يغفله عن هذا كي يعمل وكي يسارع إلى طاعة الله عز وجل. لذلك علماء العقيدة يرون أن بعض أسماء الله الحسنى ينبغي أن تذكر مثنى مثنى، فلا ينبغي أن تقول الله ضار وهو ضار، ينبغي أن تقول الضار النافع لأنه يضر لينفع، لا تقل المانع قل المعطي المانع يمنع ليعطي، لا تقل الخافض هو الخافض الرافع يخفض ليرفع، لا تقل مذل المعز المذل يذل ليعز. فهذه الأسماء الحسنى ينبغي أن تلفظها مثنى مثنى، لأنه يضر لينفع، ويقبض ليبسط، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز، ويمنع ليعطي. ورد في بعض خطب النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة الكرام، اخترت المرض وقس عليه كل مصيبة، قس عليه الأحداث الكبرى التي يشهدها العالم الإسلامي اليوم. يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ورد في السيرة أن السيدة فاطمة اشتكت الحمى، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا بنية؟ قالت: حمى لعنها الله. قال: لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه، ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة صرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امض مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك. فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها. فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا فقهنا في ديننا علمنا القرآن وفيه من الحكم والعبر والأمثال يا رب العالمين. سورة البقرة فسطاط القرآن أي خيمته العظيمة من أوائل ما نزل في المدينة المنورة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا. وإذا أداة شرط كما تعلمون. قيل بنى الفعل المجهول أي بقطع النظر عمن قال، لأنه لو قلنا وإذا قال لهم الرسول تعدد، لكن وإذا قيل لهم عشان نركز النظر لا على من قال وإنما على المقول الذي قيل. وإذا قيل لهم ماذا؟ اتبعوا ما أنزل الله. قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يعني مدرس شيخ عالم يعني حريص على الناس يحذرهم يا أخوانا يا ناس اتبعوا ما أنزل الله أي في هذا الكتاب العظيم وما في سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يا راجل يا إنسان، طب الآباء جهلة وانت حامل دكتوراه ولا ماجستير ولا بكالوريوس ولا إيه ما عرفش. نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، طيب الآباء في الجاهلية، وقد جاءنا أعظم رسول وأكرم كتاب لنمشي وراء هذا الرسول بدل ما نمشي وراء أجدادي اللي هم أميين وجهلة. بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إخواني الآبائية مصيبة. أن نتبع آباءنا في الحق أجمل الجمال، مش احنا نتكلم عن قطيعة معاذ الله، إنما لا نتبع الخطأ والتقاليد الخطأ أبدا. طب وجدنا آباءنا في الخمر والربا والفواحش مثلا نسأل الله العافية، نتبع أي لا، نتبع آبانا كانوا كالصديق والفاروق ومن على خطاهم. بل نتبع إذن الحق الذي أنزله الله. بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يا الله ما أجمل القرآن. الاستفسار إخواني الاستفهام، ولذلك المعلم الناجح يبدأ الحصة باستفهام، مين بيعرف عن الموضوع الفلاني يا شباب؟ أنا أستاذ، نعم أستاذ، أنا قرأت كتاب، فين؟ وهكذا حتى يستثير العقول والخواطر، ولله المثل الأعلى ولقرآنه. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. يا الله لا يعقلون شيئا، لأنه لو عقل لتبع هذا الكتاب، لو عقل لوحد الله، لأنه لو في شركاء بصير تناقض في الكون، واحد يريد صواعق تنزل على الناس وحد بيقول لا، إذن الكون حيتفسخ. لكننا نرى الكون متسقا منتظما موحدا، إذن من يدبره واحد سبحانه. أولو كان آباؤهم لا يعقلون. القرآن بيسأل أسئلة حتى يحرك العقل. لا يعقلون شيئا أي شيئا مطلقا، لا شيء، ولا يهتدون مهما كان الهادي والداعي والمعلم والناصح والمرشد، مهما كان بليغا ومبلغا وناصحا وأمينا مهما كان، ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما معنى ينعق؟ ينادي، هنا ينعق نعق البوم والغراب، لا مش هذا المقصود. هنا ينعق بمعنى يتكلم بما لا يسمع. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، ينادي على الذي لا يسمع. يعني كيف تنادي على هذا المثل؟ يعني فصل شوية. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ينادي في الناس، يا أيها الناس أرأيتم لو أني قلت لكم إن خيلا ببطنها هل كنتم مصدقي أم مكذبي؟ قالوا أنا مصدقك لأنه ما جربنا عليك كذبا. إذن أنا الآن نذير لكم بين يدي عذابي. قالوا تبا لك، لهذا جمعتنا؟ يا الله يا الله. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، ينادي يعني بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أنا عم بنادي ناس لا يسمعون إلا بعض الصوت، وقال عنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذا العقل معطل لأنه الحواس المغذية العقل كلها معطلة. ومع الآية 71 بعد 100 يكون ملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل صغير بحجمه كبير بأثره، تفصيل يا بمشي معاملتك أو برجحها وبوفر عليك وقتك أو بضيعه. تأكد من تعبئة جميع العناصر المطلوبة في أي نموذج عمل بشغلك. بصراحة النموذج وجد عشان ينظم العمل، مش عشان ورقة بتعبيها وبتخلص. النموذج هو وثيقة رسمية وكل خانة فيها موجودة لسبب، مش زينة ولا حشو. والقاعدة بسيطة، النموذج الناقص زي أكنه مش موجود، لأنه ببساطة الخانة الفاضية بترجع لك المعاملة من نقطة الصفر، بتأخر شغلك وشغل غيرك، بتفتح باب اللبس نسيت تعبيها ولا قصدك تتركها، وأحياناً بتخلق نزاع أو خطأ بالتنفيذ. تخيل نموذج طلب إجازة بدون تاريخ، أو نموذج تسليم عهدة بدون قائمة الأصناف، أو طلب صرف بدون مبلغ شو قيمته ولا إشي، بس ممكن يصير هو نفسه مصدر المشكلة. الموظف العادي بيعبي النموذج على السريع، بترك خانات فاضية وبيحكي هاي مش مهمة، وبعدها نموذج برجع له ناقص. الموظف المثالي بيعبي كل عنصر مطلوب، بيراجع النموذج قبل ما يسلمه وبيتأكد أنه كامل ودقيق، فبيمشي من أول مرة. الفرق الأول بعيد الشغل مرتين والتاني بيخلصه مرة واحدة صح. كيف تطبق هاي القاعدة؟ افهم الغاية من كل خانة، ما تعبي عشان تعبي، اعرف ليش أصلا هاي المعلومة مطلوبة. ما تترك أي خانة مطلوبة فاضية، ولو كانت خانة ما بتنطبق عليك اكتب لا ينطبق، مش تتركها حتى فاضية. الفراغ بيفتح لبس والكتابة بتسده. دقق بالمعلومات، التواريخ، الأرقام، الأسماء، المبالغ، أي رقم غلط بضيع النموذج كله. تأكد من التوقيعات والاعتمادات والمرفقات، لأنه كثير نماذج بترجع مش لأنها فاضية بل لأنها ناقصة توقيع أو مرفق. راجع النموذج كاملا قبل التسليم، نظرة أخيرة من فوق لتحت بتوفر عليك جولة كاملة من الرجوع والإعادة. ونقطة مهمة، تعبئة النموذج كامل مش تعقيد، هي احترام لوقتك ووقت غيرك، لأنه كل خانة بتعبيها صح اليوم بتوفر عليك سؤال أو مشكلة. وبالتأكيد كلياتنا اليوم كموظفين بنتعامل مع نماذج وأوراق كثيرة، فلازم نطبق هاي القاعدة. الخلاصة، أي نموذج عمل بمر بإيدك عبي كل عناصر المطلوبة، دقق فيه، راجعه وبعدين سلمه، عشان النموذج الكامل بيعكس الموظف المنظم والدقيق، والنموذج الناقص بيعكس استعجال وإهمال، والفرق بين الاثنين بيشوفه كل واحد بيستلم شغلك. وتذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل نموذج بتسلمه كامل ودقيق هو توقيع صامت على احترافيتك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المقربين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آد.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.